حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسه سهرانه حمايه من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بانه قال لتلاميذه انه حيقوم. اكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الالام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعه الكلام. في اول الاسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الاهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

0: اثواب جنتي نونم شائنه.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الجوع.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة بيتكلم عن أسباب الفرح في القيامة، والفرح ده نعمة سماوية بترافق الحياة الجديدة أو القيامة بالتعبير الكنسي بتاعنا اللي قمناها مع المسيح، مش بس في الـ50 يوم المقدسة ولكن طول عمر الإنسان، وتمتد معاه هذه الأفراح، أفراح القيامة والفرح كنعمة في ملكوت السماء، لأن ملكوت الله هو مش أكل وشرب ولكنه فرح وسلام وبر في الروح القدس. موضوعنا هو عن الفرح بشركة جسد الرب المقدسة، في شركة، الشركة دي جسد المسيح له المجد. المسيح له المجد هو الرأس والجسد هي الكنيسة، وعشان ناخد الفرح لازم نبقى في هذا الجسد، يعني مجتمعين مع بعض وفي محبة مع بعض وفي رباط بهذه المحبة مع بعض، حتى ما نتمتع بهذه الشركة اللي الصفة أساسية من صفاتها هي الفرح. الشركة اللي مع بعضنا بعض لشركة جسد المسيح دي اتكلم عنها القديس يوحنا الحبيب في الرسالة الأولى بتاعته، لما قال الذي رأيناه، ده بيتكلم عن المسيح له المجد، وسمعناه نخبركم به. ليه بتخبرنا به؟ ليه؟ عشان ندخل في الشركة دي، يقول لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. كلمة شركتنا نحن ده بالجمع، كلنا مع بعض مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. يبقى ليه بتكتب لنا أيها القديس العظيم يوحنا الحبيب عن الشركة دي، وليه عايزنا ندخل فيها في الشركة دي؟ عشان تساعدوا بالفرح الكامل من خلال هذه الشركة، شركة القديسين، الرأس المسيح، المسيح الواحد مع أبيه، وإحنا الجسد المتحدين به لكي يكون الجميع واحدا زي ما قال المسيح، كما نحن واحدا، الآب والابن واحد، والجسد الأعضاء مع بعض واحد، وكلنا واحد في شركة واحدة تتمتع بالفرح. الشركة ديت شركة جسد المسيح يقول عنها كده: وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه نخبركم به، أن الله نور وليس في ظلمة البتة. شركة قداسة، شركة نور، ما فيهاش ظلمة، ما فيهاش خطية، وهي دي القيامة. القيامة عبارة عن إيه غير حياة مقدسة نبضة في جسد المسيح في قداسة، خاضعين لكل الرأس اللي هو المسيح، يحفظوا وصيته، وصية المحبة ووصية الطهارة ووصية القداسة. وعشان كده يساعدوا مع بعض في هذه الشركة بالنور والقداسة والطهارة، ويساعدوا لثمرة لذلك بالفرح العظيم اللي يتمتع به الكنيسة واللي ينسكب على الكنيسة. فيقولنا كده: شاكرين الآب الذي أهلنا، الآب أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. الظلمة دي اللي هي الخطية والظلام والشر والهلاك والفساد، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يبقى احنا دلوقتي فين؟ دلوقتي نحن في ملكوت ابن محبته، الملكوت بتاع المسيح وابن محبته، لأن الابن هو الابن الوحيد اللي في حضن أبيه اللي هو المسيح له المجد، الملكوت بتاعه. بقينا في ملكوت ابن محبته المحبوب اللي هو المسيح له الكل مجد. يبقى احنا في شركة ميراث القديسين، القديسين كلهم، مع ماري جرجس ومع ماري مينا ومع أخويا ومع أختي اللي هم مقدسين بالروح القدس ومقدسين بعمل الله فيهم ومقدسين بالمسيح، اللي هم جسد المسيح وأعضاء المسيح. نتعاون سوا ونفرح ببعضنا بعض ونحب بعضنا بعض. الكلام ده ظهر حلو قوي وجميل قوي، المسيح أظهره، أظهر أن القيامة والأفراح والأمجاد هناخدها في صورة شركة. ظهر الكلام ده إمتى؟ لما المسيح له المجد، كل مجد كان على جبل التجلي،
خد معاه بطرس معلمنا القديس بطرس الرسول ويعقوب ويوحنا وصعد لجبل طابور أو جبل التجلي، وهناك فوق جبل التجلي ظهر معاه موسى وإيليا، وظهر الاتنين ظهروا معاه بمجد عظيم، وده المجد اللي احنا منتظرنا احنا كمان. بطرس الرسول انبسط جدا، شاف المسيح وشه مضيء جدا اكثر من الشمس وثيابه بيضاء ما يستطيعش قصار ان يبيض مثلها، وكانوا بيتكلموا معاه في شركة حب عن الصليب بتاعه موسى وإيليا، وتكلم عن خروجه الذي كان عتيد أن يكمله في أورشليم. فرح معلمنا بطرس الرسول جدا بالمنظر وقال له جيد يا رب أن نكون ها هنا، فرح جدا. ده الاجتماع المقدس يمثل الاجتماع اللي هنجتمعه في السماء مع بعض، العهد القديم والجديد من كل الشعوب من كل الألسنة، هنبقى حوالين العرش كدايرة روندة كبيرة، والمسيح في النص، وإحنا بنحب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض، والمسيح هو المركز مركزين عليه، وكل ما إحنا مركزين عليه كل ما إحنا في محبة وفي دايرة واحدة مع بعض، ما حدش فينا بيبص لأخوه انت ايه اللي موقفك جنبي او انت عايز ايه، بالعكس الكل فرحان ببعضه بيمجد ربنا وتركيزه كله في المسيح له المجد وفرحان بالمسيح له. يبقى الشركة سبب الفرح هو الشركة، شركة النور وشركة ميراث الايه القديسين، وده اللي شفناه في التجلي واللي هيكون في السماء بإذن ربنا. عشان كده المحبة تفرح، لو إنسان ما فيهوش المحبة مش ممكن يفرح. ففي القيامة أهم صفة من صفات القيامة هي صفة المحبة اللي بتربط الجسد ببعضه. عشان كده يقول لنا معلمنا بولس الرسول من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، لما تعزم في كورنثوس شعب كورنثوس اتعزى، معلمنا بولس الرسول اتعزى هو كمان، ويقول ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس لما في تيتوس راح وافتقدهم وفرح بيهم وجي حكال بولس الرسول، انبسط جدا معلمنا بولس الرسول. دي المحبة اللي تفرح، أفرح لأخويا وأفرح لأختي وأشاركهم أفراحهم وأبقى فرح بيهم. دي الصفة الأساسية في الكنيسة أن نفرح ببعضنا بعض. يقول لأن روحه قد استراحت بكم جميعا، روح تيتوس استراحت بكم إيه جميعا. في الحقيقة نختم الحلقة دي بالمزمور الجميل اللي قاله داود النبي، قال كده هوذا ما أحسن وما أحلى، ما أحسن وما أحلى أو ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، يسكنوا مع بعض معا مثل الدهن الطيب، يعني الطيب أو العطور أو العطور الجميلة جدا على الرأس، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون. الشعب يمثل بهذه اللحية لأن الشعر اللي ثابت في الرأس أو في اللحية ده يمثل الشعب المترابط مع بعضه. النازل على ايه؟ لحية هارون، النازل الى طرف ثيابه مثل ندى حرمون، ندى حرمون اللي نازل على الجبل من فوق لتحت يغطي الكل، يبتدي من فوق وينزل لتحت. فهكذا المسيح له المجد هو الرأس وهو البركة نازلة منه، وعشان كده ما فيش احسن وما احلى ان احنا نجتمع سويا مع بعض. يبقى مثل ندى حرمون نازل على جبل صهيون لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. في الحقيقة إحنا مش ممكن ناخد الفرح والقيامة والأفراح والأمجاد غير في وسط الإخوة وفي وسط بعضنا بعض وإحنا في محبة ومربوطين ببعض. ودي كانت فكرة الأعياد اليهودية أنهم يتجمعوا مع بعض في فرح في العيد. ربنا يدينا كلنا أن إحنا ننعم بالمحبة بعضنا لبعض عشان نفرح وعشان نسعد بهذا الحب اللي لينا نحو اخواتنا، وعشان نرتبط ببعض ونرتبط بالرأس المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرم عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال ما تسبوه؟ مستكترين على حبايبه ييجوا يزوروه؟ ده يدوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر. مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي: خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الجموع.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة اللي بنتكلم فيه عن إن القيامة فرحة، والقيامة بتعبر مش عن فترة ال50 يوم فقط اللي بتعيشهم الكنيسة بعد قيامة المسيح، ولكن بتعبر عن حياتنا كلها، لأن القيامة بتشمل حياتنا كلها وبتمتد للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بالسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية: افرحوا كل حين، في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس ان احنا نفرح في الرب كل حين. يعني ايه كل حين؟ مش كل حين، دي في اوقات بيبقى الانسان فيها يعاني من ضيقات او المات او اتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا ان طوبى للحزان الان لانهم يتعزون. ففي احزان، والكتاب المقدس قال لنا ان بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. فازاي الانسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول: واقول ايضا افرحوا، فيليب 4 اي 4. الحقيقة الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح او يجي الفرح، لا، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في ايات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول: ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام، بالرب الهكم، عايز يقول اله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لا، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لا، نفرح بالعاطي القدير القادر إن هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. هنا في إنجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال: فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجي لنا ويرانا فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، متخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضحة جدا أن هذا الفرح لا ينزع أبدا، لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا أن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي أن الرسل ازاي ان هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، ولا هم ما تتكلموش بهذا الاسم ابدا. لكن يقول الكتاب المقدس ان هم، اما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول: فذهبوا فرحين من امام المجمع. ده انتم مضروبين، ده انتم متهانين، ازاي تذهبوا فرحين من امام المجمع؟ يقول لنا الكتاب المقدس: لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، هنا من اجل اسم المسيح، ان هو الالامات او الاتعاب او الاوجاع تتحول لافراح. ويقول: وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل
رغم انهم اتبهدلوا، لكن راحوا الهيكل تاني وفي البيوت وفضلوا يعلموا ويبشروا، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى الألمات، الضيقات، المشاكل، الاضطهادات ما قدرتش تنزع الفرح من قلوبهم زي ما الكتاب المقدس قال لنا، أو زي ما رب المجد قال لنا. الحقيقة الله هو أبو التعزية، لأن إحنا الإنسان يحتاج لعزاء مع الظروف المتقلبة في حياته عشان يفضل في حالة الفرح دي. فيقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر الضيق والألم لدرجة إنه كان بيقول إنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة. اختبر تعزية عجيبة جدا لدرجة إنه هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل عزاء، الذي عزانا في إيه؟ عزانا، عز معلمنا بولس الرسول عزاه إزاي؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي إيه؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسرع عننا الالم والتعب والحزن، لا ده كمان من كتر العزة اللي تعزيناه والنعمة والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقة. الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق، في الشدة، في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب إن احنا نعزي الآخرين نحن أيضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول ايه: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، انت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بآدي التعزية اللي ايه اللي بيتمتع بيها اولاد ربنا من خلال حياتهم، حياة القيامة اللي المسيح، الحياة الجديدة اللي ادها لهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا، وهي في فيليبي لما معلمنا بولس الرسول وسيلة، كانوا القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا. ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان ما عرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، يبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا وهو في المقطرة، هو وسيلة الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله اللي بتقوله نشكرك، ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة. ازاي ما كانوش مهتمين بهذه الألمات والمعاناة اللي بيعانوها؟ ممكن حد يقول انا في ايه ولا في ايه مش قادر، لكن هنا كانوا بيصلوا وبيسبحوا الله. والمسجونين درجة ان الصلاة دي كانت صلاة قوية جدا وبحرارة، المسجونون كانوا بيسمعوهم. وفي وسط ده كله حصل الزلزلة وزعزعت اساسات السجن وانفكت القيود، وابتدى ان ان ان رغم انفكاك القيود كل واحد ينصت لبولس الرسول يكمل انصات له ويركز جدا، ما فكرش ان يهرب من الحالة الروحية الجميلة جدا اللي كانوا فيها والتعزية اللي كانوا فيها، درجة ان
السجان او حارس السجن حاول يقتل نفسه، ومعلمنا بولس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا، محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في ال50 يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

0: كلها وردنا إلى أنفسنا سوى النسيان ومصلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك.
1: لك المسيح إلهنا وينهم عليهم وعلينا بالشفاء والعافية واغفر لنا خطايانا.
2: يا رب
0: تعالهم
2: ارحم
0: بالمراحم والرأفة تشفيهم إذا عندهم عنينا كل مرض كل سقام روح الأمراض اطردوا الذين أبطأوا ومطروحين في الأمراض أبهم يا رب عظيم سبيل الأرواح النجسة أعطهم جميعا وارحمهم الذين في السجون أو المطابق أو النافية أو السابية المقبوض عليهم في عبودية مرة أعطهم جميعا وارحمهم أنت الذي تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغيري القلوب من الذين في العواصم كل الأنفس المتضايقة أو المقبوض عليها أعطها رب رحمة برودة نياح النعمة معونة خلاص غفران قطعة وأسامية نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي لا أجسادنا فيها الطبيب الحقيقي يا مدبر كل جسد قعدنا به خلاص
2: يا رب ارحم
0: بصعائد وقرابين وشكر الذين يقدمون لك كرامة ومجدا لاسمك القدوس.
1: اطلبوا عن المهتمين بالصعائد والقرابين والبكور والزيت والبكور والسطور وكتب القراءة وأوان المذبح لكي المسيح إلهنا يعوضهم عن أطعامهم في أورشليم السماية واغفر لنا خطايانا.
2: يا رب ارحم
0: اقبلها إليك على مذبحك الناطق في السماء راح بخور تدخل عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء مقدسين كما قبلت إليك قرابين هذه للصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفرسي الأرملة هكذا أيضا نزور عبيدك اقبل إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطهم الباقيات عود الفنيات السمعيات عود الأرضيات الأبديات عود الزمنيات بيوتهم ومخازنهم املاها من كل الخيرات احطهم بقوة ملائكتك ورؤسائها مثل الاطهار وكما ذكر اسم قدس فلان كونوا ايضا في ملكوتك في هذا الدار لا تتركهم عنك
2: يا رب ارحم. فلنسبح مع الملائكة قائلين مجد الله في العالي وعلى الأرض السلام في الناس مصر نسبحك ونباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب مجد عصمات الله لا يبدأ أبطال الكل ورب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس يا رب الله لا حمى الله يا ابن الله يا وحدة العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم اقبلت البطن اليك يا جيسان يمين ابي ارحمنا انت وحدك القدوس انت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد الله لا أب أمين وبارك كل يوم وسبح اسم قدوس الأبد ولا أبد لا أبد أمين منذ الليل رحت بكر لك يا إله لأن أمرك يا نور على الأرض كنت أطلب في طرقك لأنك سرت أيام بكر بسمع صوتي بالغد مقتران قدوس الله قدوس حي الذي لا يموت الذي قام الأموات ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام الأموات ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام الأموات ارحمنا مجد الله والابن روح القدس كله عنده الدور أمين أيها السادس قدوس ارحمنا السادس قدوس ارحمنا السادس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا سمنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب استغفر لنا رشاد قدوس ابانا خدنا زين رفض اربع انفسهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه يا رب

نخبط البطن عليك، لأن لك المجد وعزة تقديس المثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. السلام لك يا ساكت وقديس امتلا مجد العذراء كل حين، ودت لإلههم المسيح. أسعد صلواتنا ابنك الحبيب، ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ودت لنا نور الحقيقة، المسيح لنا عذراء قديسة للرب عنا، ليصنع رحمة مع أنفسنا، واغفر لنا خطايانا. يطوى عذراء مريم ودت لها قديسة الشفيعة الأمين للجنس البشرية، أمام المسيح الذي ولدت لك عندنا بغفران خطايانا. سلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقانية، سلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل، نسالك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة. حينئذ امتلا فمنا فرحا ولساننا تهليلا، لأن ربنا يسوع المسيح قام من بين الأموات، بقوته أبطال الموت وجعل الحياة تضيء لنا، وهو أيضا الذي مضى إلى الأماكن التي أسفل الأرض، بواب الجحيم رأوه وخافوا وأهلك طلقات الموت، فلم تستطع أن تمسكه، سحق الأبواب النحاس وكسر المتاريس الحديد، وأخرج مختاري بفرح وتهليل، وصعدهم معه إلى العلو إلى موضع راحتي، خلصهم لأجل اسمه وأظهر قوته لهم، فلهذا نحن أغنياء بالخيرات الكاملة وبمن نرتل قائلين الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا. يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات، هذا الذي ينبغي له المجد مع بالصالح والروح القدس من الآن وإلى. نعظمك يوم النور الحقيقي، نمجدك يا عذراء قديسة وتلاله، لأنك ولدتنا مخلص العالم وتخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملك المسيح، فخر رسلك لي شهداء لي صديقين سبات كنائس زفران خطايا، مبشر بالسردس قدوس دوت واحد نسجد له نمجده، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساو لله في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس ومريم العذراء، وتأنس وصلب عنا على عهد بلاط صلبونتي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه، ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بصف ما الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بعمودية واحدة مغفرة خطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، آمين. تنجوش تبول قائتي انت يا نصر

0: السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين وأرسل إلى أطهار المكرمين قائلا أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، لأذانكم لأنها تسمع. فهل نستحق أن نسمع نعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباطق الديسي؟
1: صلوا من أجل إنجيل المقدس.
0: واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرنا أصلا أن نذكرهم في صلاتنا وطلبات التي نرفعها إليك يا الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم والمرضى اشفهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا.
2: الليلويا معرفتهم في الجيف نوتي مارو غوري بولين جينف غاجيتي رو مارو فودي وقايتين بفوان جيوني بنس مسلم بفرانس أوب. الليلويا الليلويا يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات في

0: μεταβώ βοσίω από σωμέντο Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Σμαρό την ζωφές νέο χενεφράν μου ψέσιν την υγόμ, Κύριε φλόγησον κτ' κατά μόρκον Αγίου Ευαγγέλιου το αναγνώσμα.
2: Ζωξάσαι Κύριε,
3: και φόβη με χέφετη λέον σε τούλη νεσμα λιγγίλ المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس الرسول التلميذ الطاهر بركاته
2: على جميعنا
3: من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته علينا آمين الرب يرعاني فلا يعوزني شيئا في مكان خضر أسكنني رد نفسي
2: الليلويا
3: مبارك الآتي باسم رب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فقال له يوحنا يا معلم رأينا واحد يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعنا. فقال له يسوع لا تمنعوه لأن ليس أحد يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن يقول علي شران لأن من ليس علينا فهو معنا. لأن من يسقيكم كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره ومن أعصر هؤلاء أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه بحجر رحي وألقى في البحر.
2: والمجد لله دائما. ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. إن بخريسوس يسوس بن شوي
3: تسكي فلاسي مون تو كريك لناتي
2: وبين سو كيرية
3: روس خمين سيمة تبو آمين
4: كيريني قاسي
2: طب نظمة تيسو
4: السيد رب يسوع المسيح كلمة الله الأب بخطع كل ربطات خطانا من قبل ألامين مخلصا وحيي الذي نفخ فوق تلاميذه القديسين ورسول الأطهار قائلا بقبل الروح القدس وأن غفرتم لهم خطاياهم غفرة ومن أمسكتموه عليهم أمسكة الآن. نطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي نحن أن منحن رؤوسنا مجدك المقدس ارزقنا رحمتك قطع عنا كل ربطات خطايانا كل أخطائنا ريك شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو الفعل أو القول أو سر القلب أنت العارف بضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم أنعم علينا وفرم خطايانا باركنا طهرنا حليلا.
2: أمين. كريه ليسون كريه ليسون كريه ليسون أمين. الليلويا زوك سابتريك يو كي أجيب نظماتي كنكاي كيسو سيونا سونيونا نامتنو شيفو لنغو أموزيو من شوينس إيسو يخريسو سيبورو انتبو أفتن في بقني اسمو تخم بيهو إما شون ستيمونو ونينان كريه ليسون كريه ليسون Κύριε ευλογήσον εμήν εσμοϊρού, εσμοϊρού, εστιμήτων Ιακωνή, ευλογώ εμπή εσμού.
4: Χριστός μεν νότι.
2: Εμήν εσέσοβη.
4: Για μελικ السلام, αυτοίνا σαλάμα, قرر لنا سلامك, واغفر لنا خطايانا, لنا لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد, أمين. واجعلنا مستحقين لذلك شكر أبانا الذي في السماوات.
2: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
4: والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة موهبة تعطي الروح القدس تكون مع جماعكم من أراد أن يمضي فليمضي بالسلام سلام الرب يكون معكم.
2: ومع روحك أيضا. إبورو إنتتي.

0: سورة الأنفال في
1: مظلوم.
0: صلاة الصباح الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا مرجو أن يغفر لنا خطايانا اللهم ارحمنا ترأف علينا اجعلنا مستحقين بكشر أبانا الذي في السماوات.
1: تسم كياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم لا نذنبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا وادخلنا في التجربة لكن نجنا من الشر مسيح صعبناك الملك والقوة
0: مزامير داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين.

0: نقدم للمسيح ملكنا على نجنة مختا كثيرة مزامير ترتي لابينا داود النبوة الملك بركات على جميعنا آمين.
1: متى كان معد

0: بقصاصية أسهم فصم شارة الإنجيل معلمنا مار يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، ولا لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم أني قلت لكم أن أمضي ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل من يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما ابدا امين. كريستوس بكروتوناس سوستن ببنم سابجاك تونكاك سوتو من نينون. روح القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه، هذا لا تنزعه منا الصالح، لكن نسالك ان تجدده في احشائنا قلبا نقيا. اقلق فيا الله روحا مستقيما، جدد في احشائي، لا تطرحني من قدام وجهك. روحك القدوس لا تنزعه مني. ايها الرب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه، هذا لا تنزعه منا يا صالح، لكن نسالك ان تجدده في احشائنا ربنا يسوع المسيح من الله الكلمه، روحا مستقيما روحيا، روح النبوه والعفه والقداسه والعداله والسلطه، يا القادر على كل شيء، لانك انت وضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل انسان ات الى العالم ارحمنا. يا والدة الاله انت الكرمه الحقيقيه الحامل عنقود الحياه، نسالك يا ايتها القديس الممتلئ نعمه مع الروس المريم خلاص نفوسنا، وبارك الرب الهنا وبارك الرب يوما بيوم لا يطريقنا لانه لا خلاصنا.
2: يا ملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والملك كل جنس الصالحات واعطي الحياه، تفضل حل فينا تفضل من كل الناس وصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص واعطيتهم السلام والهم ايضا كن معنا، نحن سلامك خلصنا نجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في أجلك المقدس نحسبك القيم في السماوات لأن تبسم تابع رحمة تحنن.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام من الأموات ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام من الأموات ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام من الأموات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدوس الان وكل اوان ولا دهر الدهور امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك شيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا قدنا الذين رقد اربح انفسهم يا انه بلا خطيه يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطيه يا رب عنا عقبه البطن اليك، لان لك المجد وعزه وتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب وبارك امين.
2: ابانا الذي في السماء
3: ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين.
2: السلام لك نسالك القديس الممتلئ مجدا عذراء كل حين والاتلام من المسيح حسات الصلاه من الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام لا تتلى النور حقيقي المسيح من عذراء القديس اسال الرب ان لسنا محمد من نفوسنا اغفر لنا خطايانا. آية العذراء مريم والاتلام القديس شفيع من جنس البشريه اشفع في المسيح الذي ولدت لك انا عمل غفر لنا خطايانا. السلام لك تنظر الملكية، السلام لفخر جنسنا لتلنا عمان وإيل، نسألك تسكر أنت الشفاء المتامل أمام ربنا يسوع وسلك لنا خطايانا. زك ساسي وسوسي ومن قدوس قدوس قدوس فصل مقدس من بشارة الإنجيل لمعلمنا مرمت البشيرة تلميذ الطار بركات على جميعنا آمين.
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فيه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجائع والعطاش للبر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم استردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، فأنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ فيصلح بعض الأشياء إلى أن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت المكيال، بل يضعون على منارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
2: كما قال الله بالسلام المجد الله دائما أبدين آمين. تنوشتمك بخرس اسم بكيوتنا وغثو اسم بن المائث وواب جياك تون كاكسوت يمون نعلان يمن في يوم السادس في الساعة السادس ومرت على السليم تتجرع على ابن آدم في الفردوس مزك سبقة المسيح لنا وخلصنا سرخت له رب سمع لنا مزك بصلاة ولا ترفع طلباتي تفت لي اسمع العشية باترك تدور كلام أقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام
3: فبطريك يومك يا جيوب نبماتي
2: يا سعى مسيح لنا سمرت على الصليب في الساعة السادس سقطت الخطيئة بالخشب حيث ميت مات كل ذنب سنزي خلقتها بديك الذي مات بالخطيئة اقتل وجعنا بلامك الشافي المحيي المتسمر تسمرت المنقذ وقل انت اشت العمل علي الشغلات العالمي لتسكر كلمك السماية كره فاتيك
3: ينين كايك سوسي ونصوني ونامين
2: ليسان دل الحق لما عذر من كسر قطنا بك نتوسل ذي ولد من كيالة العذر من كثيرة شفاتك بوالد مخلصنا اتل المطار ترفض قطع من شفاتك عند الذي ولا تلق لك لأن روح مقاتل خلص أن مجلن كي ينقذنا في ذلك الغرف السريع قد تمسكنا جدا عنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا وغفرنا خطيئنا من أجل اسمك القدوس
3: كنين كعيك سنسيون سنيون آمين
1: صنعت خلاص نفس الأرض كل أيها المسيح لهنا عندما بسطت يديك طاهرتين على عود الصليب فلاذا كل الامم تصرخ قائلا المجد لك يا رب نذكر لشخص غير الفاسد ايها الصالح طالبين مغفره خطايانا ايها المسيح الهنا لانك بمشيتك سررت ان تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبوديه العدو نصرخ اليك ونشكرك لانك ملأت الكل فرحا ايها المخلص لما اتيت لتعين العالم يا رب المجد لك انت هي الممتلئ نعمه يا والده الاله العذراء نعظمك لان من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت امواتا كنا فانهضنا واستحقنا الحياه الابديه وننا نعيم الفردوس الاول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح لنا لأنه قوي
3: نعظمك يا أم النور الحقيقة نمجدك يا طول عزراء قديسة لله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسولكي شهداء تلي صديقين سبات كنائس غفران خطايا نبشر بالثالوث قدوس لاهوت واحد نسجد له نمجده يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن بإلهٍ واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساو للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وخبر وقام من بين الأموات كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء الرب المحيي المبسق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف بعموديه واحده لمغفره الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي امين. يا ليسون كيري ليسون يا رب ارحم كيري ليسون

0: قديسون قدوس قدوس قدوس رب الصباوت. أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة. كرحمتك يا رب وليس خطايانا.
1: ارحمنا اجعلنا مستحقين لبشر ابانا الذي في السماوات.
0: ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: طاي وطاي ونمو وانت بنجات رياس ابيوت نمكشير نم بنم ما اسواب وهرين نم اوكوت جنتو عسف اواب كاثوليكين ابوستوليكين انت كليسانت بنوتي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السماء.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتها والذين قدموا

ريتشبه متنتو تفمبري فربس نانيب ونائي تبنوتي فيوتم بنشوي سوه بنوتي او بنشوتي ريسوس بخريستوس جا فرس كي بازيني غنا فربوي سنيرو نفري ايرون اف شبت نيرو فافتي اسو ايرون افتتو تينا فنتنشري يطاي اونو صاي إن صفون مار إن تيروف هبوس إن تفريرون فين باي إس أواب فاين مناتيرون تابر أنخ شوان دكراتور بشوي سبنو

صوتٍ بين شويس وبين نوتي وبين سوتي ريسوس بخريستوس. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، أنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا ليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت

0: علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل بسؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا ويجعلنا
1: ويجعلنا مستحقين
0: مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة

أجل هذا نسأل ونطلب من صالحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أم حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. نيدستاني في النفر صهني مونا جنتو باتاكتين برشيشيناني ومي جنيو في نمني تشيلي نم إجنتي قم ترسنتي بيغاجي.

عبيدك يا رب قدام هذا اليوم، آباء القمامسة الشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي، يكون محنف من الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية في الاثنى عشر رسولا، فم ناظر الانجيل القديس مرقس الرسول الطاهر الشهيد والبطريرك القديس سويرس معلمنا ديسقورس والقديس اثنس الرسول والقديس بطرس خاتم شدار سكانة قديس يوحنا دابيل، فم القديس كيرلس القديس باسيلوس القديس اورغوريوس، فم السلاسل من 18 المجتمعين بنقل 150 من القسطنطين المتين بأفس، فم أبينا الطبال المكرم رئيس الكهنة بابا لمبة أدروس الثاني، فم أبائي

رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا وبركاته مقدسة تكون معنا جميعا أمين. أو لا تعلمون أيها الإخوة لأني أكلم العارفين بالناموس أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا كالمرأة المرتبطة ببعلها ما دام حيا في الناموس، فإن مات زوجها فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات زوجها فقد تحررت من الناموس ولا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر. هكذا يا إخوتي قد متتم أنتم عن الناموس بجسد المسيح لتصيروا لآخر، للذي قد أقيم من بين الأموات لتثمروا لله. لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا المعلنة في الناموس تعمل في أعضائنا لتثمر للموت، فأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كان يمسكنا حتى نعبد الله بجدة الروح لا بعتق الحرف. فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإني لم أكن أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي نعمة الله الأب فلتحل على روحنا يا أبا إخواتي الجميع أمين.

الكسل يكون فصل المسات معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركاته المقدسة فلتكن معنا يا أبائي يا أخواتي آمين. كتبت إليكم بهذا لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية أيها المؤمنون باسم ابن الله، وهذه هي الدالة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نرى أنه يسمع لنا كل ما نطلبه منه. نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها، إن رأى أحد أخاه أخطأ خطية ليست موجبة للموت فليطلب أن تعطوا له حياة للذين يخطئون خطية ليست للموت. توجد خطية موجبة للموت، ليس قولي عن تلك أن تطلب من أجلها. كل ظلم فهو خطية، وتوجد خطية ليست موجبة للموت. نحن نعلم أن كل ما من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ ذاته ولا يمس الشرير. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ولما وضع بولس يده عليهم حل الروح القدس عليهم فتفقوا ينطقون بالألسنة ويتنبؤون، وكان جميع القوم نحو 12 رجل. ثم دخل المجمع وكان يتكلم علانية مدة 3 أشهر يحاورهم ويقنعهم فيما يختص بملكوت الله. ولما كان أناس منهم يتقسون ولا يقتنعون ويجدفون على الطريق أمام الجمهور، اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ، محاجا كل يوم في مدرسة رجل اسمه تيرانوس. وكان ذلك مدة 2 سنين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من اليهود واليونانيين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتزجد في بيعة الله المقدسة. آمين.

0: الصلاة.
1: سيد ربي اسمع المسيرين الذي خاطب تلاميذ القديسين وصراطه المكرمين قائلا أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديس.

دانيال سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكره في سؤالاتنا وتضرعاتنا تقدم إليك رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المهدى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجانا كلنا شفانا كلنا قيامتنا كلنا.

كافة الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا.

قد أتت الساعة، مجد ابنك لي ومجدك ابنك، كما أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته له. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الواحد وحده الإله الحق.

إذ أكملت العمل الذي أعطيتني لأعمله، والآن مجدني أنت يا أبتي عندك بالمجد الذي كان لي عندك قبل أن يكون العالم. قد أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتهم لي من العالم، هم لك وقد أعطيتهم لي، وكلامك حفظوه، والآن قد علموا أن كل ما أعطيته لي هو منك، لأن الكلام الذي أعطيته لي قد أعطيته لهم، وهم أيضا قبلوه وعلموا حقا أنني منك خرجت، وآمنوا أنك أنت الذي أرسلتني. فأنا أطلب من أجلهم، لست أطلب من أجل العالم، بل

0: هللويا هللويا هللويا. يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات. جيف اسمروت جيف يوت نمشيري نم بابن الماي صواب تتريا سجي كيبل تن اوش تن مستن تي او اوناس
1: سوفيا سيوبروس خمين كريالا سون خين او مسمي امين.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وقبر وقام من بين الأموات كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية

عظيم الآباد الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس، هدمته بالزور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين: المجد لله في الأعالي.

0: قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية، بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي. تقدموا قدموا قدموا على هذه الناس، كفوا بخوف ولا شرك.

0: مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأن حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق، الكائن قبل الدهور، المالك إلى الآباد، الساكن في العالي الناظر المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل بما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة،
1: أيها الجلوس قفوا.
0: الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوات.
1: وإلى الشرق انظروا.
0: أنت والذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون عيونا والسيرافيم ذو الستة أجنحة، يسبحون على الدوام بغير سكوت

لم تتركن عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمات وظلال الموت. ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

واسطة الماء والروح، واجعلنا أهله شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خصته الذين في العالم.

الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازى هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل

أقوى، لأنه في مراسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب ولا دنس الطوباويتين المحييين.

فأعطاه لتلاميذه القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة

وأعطى أيضا لتلاميذه القديسين ورسله الأطهار قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

ما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: هذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له.
1: وأيضا حق النؤمن
0: يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من

0: في كلنا يا سيدنا، نتناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباب. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: صلوا من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله.

0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلامه وكل الاساقفه الزكسيين الذين فيها. اولا اذكر يا رب ابانا الطوبه والمكرم رئيس الاساقفه البابا المعظم أنبطرس الثاني.
1: صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبطرس الثاني، بابا بطريرك رئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين.
2: يا غنور
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة، أنعم بهم على بيعتك المقدسة، يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة.
3: من أجل القمامسة والقسوس والشمامسة والإبزياقونيين والسبع تغمار.

من الخدام وكل الذين في البتولية وطهارت كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا

0: طبقت الأشخاص الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين.
1: صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة.
2: يا رب ارحم
0: والساكنين في أمان الله. تفضل يا رب هوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركة.
3: اطلبوا عن عوات السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يباركها المسيح لهنا ويكملها سالمة بغير آفة ويغفر لنا خطايانا.

مقداري، هك نعمتك، فادح وك الأرض ليروى حرثها ولتكسر أسمارها، أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، لأجل الأرملة والغريب واليتيم والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لجميز يكون لنا كفاة في كل شيء في كل حين نزداد في كل

رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعط

Εν έθω απ' τη ροή ταυρανάκ, γεσ'

Zetas ekvefnot bilogos chenome esmi. والقديس حنا السابق السابق والشهيد القديس فنص الشمس الشهداء وناظر انجيل القديس مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس سيرس معلمنا ديس قورس القديس اسنس الرسول القديس بطرس خاتم شداري سكانه والقديس حنا ذهبي الفم والقديس سدوس القديس سافيروس القديس ديمتريوس القديس كيرلس القديس باسيليوس والقديس

قدسين روميين ماكسيموس ودومادس وتسربين شيدا شوخشيت والقى القدس أنبا موسى ويحنس كمالقس أبانا أنبا دانيال قمص أبانا أنبا الزرس قس أبانا أنبا بخمس حب شركا بالدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس

كل أحد يا رب، الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح أنفسها بيدك. أبونا المتنيح الأمس بطرس جيد، أبونا المتنيح الأمس أنطون عبد الملك، وأبونا المتنيح الأمس أثناسيوس جورجي، أبونا المتنيح الأمس بيشوي عياد. وأيضا يا ربي نيح نفس عبدك وديع إبراهيم في ذكرى الأربعين، وعبيدك عطيات لطيف وهدى بسطوروس ونوس جندي في ذكراهم السنوية. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضرة عالم الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور

ذلك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الحي إلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع، ونحن أيضا غرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى

ليك عبادك مائدا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس البركة والسلام.

نشكر الله الآب ضابط الكل، أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسراره الإلهية الغير

ايوه السيد الرب الاله ضابط الكل ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليبه نزل الى الجحيم ورد ابانا

ظهر لمريم المجدلية وكلمها كذا قائلا: أعلمي إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، هناك يرونني. رئيس الملائكة نزل من السماء وأحرج الحجر عن فم القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا: كريستوس

المسيح قام من بين الأموات بالموت، داس الموت، والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية، ونفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليه.

الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: باسي
1: اطلب نظماتي يسو
0: واغفر مضاعفين أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة وحيث كثير استغفر لك نعمتك ومن أجل خطايا خاصة لسان قال بنا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس حال إن حال كل شعبك من كل خطية من كل لعنة من كل جحود كل أمين كاذب كل ملاقات الهرطقة والأمميين أنعم علينا سيدنا بعقل القوة نهرب من التمام كل أمر دي إن احنا أن نصنع مرضاتك كل حين واكتب أسماءنا لهم سلامة كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة بين الأب المكرم سلك العظيم فات الشمس يا رب اسكن فات شعب الحاضر معنا في هذه الكنيسة كل كنيسة كل واحد باسم كل واحد الغيبين أيضا نذكرهم في مرضى الحزن المسلم اذكر رب اجتماعاتنا باركها
2: نستحق ان ننشد بخوف الله امين
1: امين يا رب ارحم يا رب ارحم

نعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي، سلمه عنا على خشبه الصليب المقدس بارادته وحده عنك كلنا. بالحقيقه يؤمن ان لاهوت لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين، يعطى عنا خلاصا وغفران الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن

محبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائدين هللويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق.

تنبيه صغير معلم، انبه تنبيه صغير. جسد الرب ودمه له استعداد، التناول منه له استعداد. من فضلكم لو حد جاي ياخد بركه، ياخد بركه الصلاه في الكنيسه، لكن التناول له استعداد، لازم يبقى له اب اعتراف، لازم ما يبقاش متقاسم، لازم يبقى في توبه، ولازم يكون حاضر معانا القداس من الاول، ما ينفعش على الاخر، وصايم الصيام الكافي. اخطيت يا ابائي حلوني، اخطيت يا اخواتي سامحوني، ندقق عشان ناخد بركه.

Amen.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قوي إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إحنا في أفراح القيامة بنتكلم عن إن القيامة هي فرح تتميز بالفرح، وإن الإنسان اللي عاش مع المسيح والمسيح قومه من موت الخطية وابتدى يعيش الحياة الجديدة مع المسيح، صفة أساسية فيه إنه بيفرح بالقيامة والحياة الجديدة اللي المسيح ادهاله له المجد. النهاردة هنتكلم عن سبب جديد من أسباب الفرح أو أفراح القيامة. هذا السبب هو الفرح بالثمر، الثمر الكتير المبارك اللي الإنسان القائم وقام الموت من موت الخطية وعاش الحياة الجديدة والتوبة والحياة المقدسة بيفرح بثمار. هذه الثمار المباركة هنتكلم عليها النهاردة وعن هذا الفرح. الكتاب المقدس بيعلمنا ان ملكوت الله مش اكل وشرب، مش طقوس بناكل حاجات معينة في العيد وفي الصيام وهو ده الملكوت، لا، لكن ملكوت السماء هو بيقول لنا عنه بر. كلمة بر هي أعمال بارة، والإنسان يسلك في البر بتاع المسيح وفي قداسة المسيح وطهارة المسيح ومحبة المسيح ولطف المسيح ووداعة المسيح، وده ثمر أعضاءه وأعضاء جسده آلات بر تصنع الخير وتصنع تفرح وهي بتعمل الخير. عشان كده يقول لنا بل هو بر وسلام، وبالتالي ده ينعكس عليه بسلام، سلام مع الناس وسلام مع الله، وكمان فرح. وهنا الفرح بيجي هنا بقى، الفرح اللي في الروح القدس من أجل هذا البر والقداسة والطهارة اللي بيعيشها الإنسان المسيحي اللي بعيد عن الشر والنجاسة وبعيد عنكم الفساد والهلاك. يقول لنا هنا في زي ما المسيح قال، يقول ان الحاصد ياخد اجره ويجمع ثمر للحياه الابديه. الحاصد ده كان التلاميذ والرسل اللي حصدهم لحساب المسيح نفوس المؤمنين الجميله اللي دخلوها للايمان من خلال محبتهم. انجيل جميل يقول لنا ازاي ان هم كانوا في الهيكل كل يوم في صلوات واجتماعات مقدسه، وكان الناس بيبيعوا أموالهم وممتلكاتهم ويحطوها تحت رجلين الرسل ويحطوا الفلوس دي، وكل من له احتياج يجي ياخد احتياجه في محبة عجيبة جدا، مفيش أنانية، ده ثمر. عشان كده يقول لنا الحاصد يأخذ أجرة. المسيح اللي زرع الحب كله واللي فدانا واللي عمل العمل العجيب ده كله، لكن الرسل حصدوا بالإيمان من خلال الإيمان بتاع الناس، حصدوا المؤمنين ودخلوهم الملكوت ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، ده الثمر. لكي يفرح الزارع، الله اللي زرع والأنبياء والناس اللي تعبوا والحاصد معه، هكذا المسيح هو اللي بيزرع. بيقول عنه خرج الزارع ليزرع، الزارع ده هو الله نفسه، وإحنا من خلال محبتنا للناس ومن خلال عمل المسيح فينا نحصد ونجيبهم للحياة الأبدية. نلاقي يقول لنا ان احنا مفروض نسلك كما يحق للرب، احنا بقينا لربنا فلازم نسلك في الحق بتاع الرب. الحق بتاع الرب ده اللي هو ايه؟ الحق بتاع الرب اللي هي دي وصيته، حق الإنجيل اللي علمه لنا، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا. وإحنا ناخد رضا الله يرضى علينا، ندور على رضاه ونبقى مرضيين عنده في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح. الأعمال الصالحة، المسيح له المجد، علمنا أن احنا نعمل هذه الأعمال الصالحة من خلال وصيته اللي سابها لنا. ويقول لنا كتاب مقدس أن احنا مخلوقين لأعمال صالحة سبق الله فأعدها. كل واحد فينا له رسالة، من خلال هذه الرسالة بيحيا ويعمل عمله، يبارك الناس ويعمل عمل ويسيب أثر في المجتمع وفي الأسرة بتاعته لحساب الخير والمحبة. يبقى لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله. وبكده بنبقى بننمو،
نعرف الله أكتر، وكل ما ننمو أكتر نعمل أعمال الصالحة المقدسة ونعرف مشيئته المقدسة، متقوين بكل قوة، دي آية 11، حسب قدرة مجده، حسب القدرة بتاعته واللي بيديها لنا والمجد بتاعه، لكل صبر وطول أناه بفرح، يدينا قوة ونعمة إحنا نصبر ونطول أناتنا، وإحنا فرحانين نعمل العمل عشان نجيب ثمر للحياة الأبدية، ثمر يفرحنا وثمر يفرح قلب ربنا وثمر يخلي الناس تدخل في الشركة المقدسة، زي ما كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت على شركة النور. وهكذا يبقى الإنسان الروحي إنسان مثمر، إنسان مثمر على الدوام. بكده يتمجد الله، ده زي ما قال المسيح بهذا يتمجد أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. نجيب ثمر، لو ما جبناش ثمر يتمجد ربنا إزاي؟ بيقول يرى الناس أعمالكم الصالحة فمجدوا أباكم الذي في السماوات. سبب هذه الأعمال هو الله، والناس لما يشوفوا فينا أعمال المحبة يمدحوا مجد نعمة ربنا، يمدحوا نعمته ومجده العظيم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي، نبقى تلاميذه فعلا، وقولوا إن إحنا تلاميذ الرب المسيح له المجد الوديع المتواضع. يقول كما أحبني الآب كذلك أحببتكم اثبتوا في محبتي. نثبت في هذه المحبة ونعمل أعمال المحبة، نحب المسيح فنحفظ وصاياه ونثبت في محبته وقدسته وطهارته. لازم نحفظ وصيته، عشان كده بيقول لنا في إنجيل يوحنا أصحاح 15 آية 11، إن حفظتم وصايا تثبتون في محبتي كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. يبقى هو ده اللي الثمر يجي إزاي، بإن أنا أحفظ وصيته وبحبه، وعشان بحبه عايز أبقى زيه وعايز أستعمر مرضاته وما أقدرش أخلفه. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ للرب؟ وعايز كل يوم أنفذ وصيته ومجده. يبقى إن حفظتم وصايا تثبتون في محبتي كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. يقول لم تكن بهذا، ليه رب بتكلمنا بكده؟ لكي يثبت فرحي فيكم. الفرح بتاع المسيح والنعمة بتاعة المسيح مش هتثبت فينا وإحنا ما بنعملش وصيته، ده بالعكس، لما الواحد بيخالف وصيته بيعمل خطيه بحس بحزن جوه قلبه. لكن نثبت في المسيح ازاي ونحس ان احنا قريبين منه ازاي وفرحانين به ازاي، غير لما نحفظ وصيته ونتمم مشيئته ونبقى فرحانين جدا ان احنا عملنا وصيتك يا رب. يبقى اني انا قد حفظت وصايا ابي واثبت محبته، كلا تكن بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل. وبكده يكمل فرحكم، يبقى الفرح بالثمر هنا اهوت. ويقول لنا ان نهاية تلك الامور هي ايه؟ الموت، لانكم لما كنتم عبيد للخطية كنتم احرار من البر. لما كنتوا عبيد للخطية كنتم احرار من البر، كنتش بتعملوا بر، كنتوا بعاد عن البر. فأي ثمر كان لكم حينئذ من الامور زي ما قلنا اللي تستحوا بها الان، لان نهاية تلك الامور هي ايه؟ هي الموت. اما الان إذ أعتقتم من الخطية، خلاص اتحررنا من الخطية بنعمة المسيح وبقينا في شركة مع الله، وبقى الروح القدس يعمل فينا وساكن فينا، وبقى المسيح حلل فينا بالإيمان وبروح القدس، بقينا عبيد لله. ففي النهاية بقى لنا ثمار للقداسة، والنهاية حياة أبدية. ربنا يدينا هذه الثمار المباركة، ان احنا يبقى لينا ثمر للقداسة والحياة الابدية، ونفرح ويثبت فرح المسيح فينا ونثبت فيه وهو فينا، ونبقى لينا ثمر بر على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الجوع.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، وبنقول إن الفرح يرافق الإنسان المسيحي اللي قام مع المسيح. وكلمة قيامة يعني حياة جديدة، اتولد الولادة الجديدة اللي من فوق من الماء والروح، وبقاله طبيعة جديدة وإمكانات جديدة بالروح القدس اللي عامل جواه واللي بيعمل فيه، وحياة وسلوك جديد. وعشان كده كنا بنبحث في هذا البرنامج أسباب الفرح. احنا دلوقتي في الحلقة رقم 10، وبنتكلم عن الفرح أو الفرحة بالغلبة بربنا يسوع المسيح. يمكن البعض يكون مش واخد باله ان المسيح المفروض يكون غالب، وان يدوق الانتصار ويدوق النصرة دايما، الله ينتصر بيه. ساعات الانسان يكون مش فاهم كويس ديت، ويفكر ان ابليس شاطر وابليس بيغلبني وابليس قوي عليا، ويفكر مش هيغلب. لا، اي حد ماشي مع ربنا يسوع المسيح وابن له لازم يحقق غلبة ونصرة ويغلب وكل يوم بنعمة ربنا، وده اللي هنشوفه في الحلقة ديت، ويبقى فرحان كمان بالغلبة ديت. بعد كده نلاقي ان هنا في سفر الرؤيا في اصحاح 6 آية 2 يقول: فنظرت واذ فرس ابيض والجالس عليه معاه قوس قد اعطي اكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. مين ده؟ ده المسيح له المجد اللي خرج غالب من ضامن النصرة، وهو خارج وخرج عشان يغلب. يغلب مين؟ قوى الشر. راكب على فرس أبيض، رمز ان هو مسالم مش خارج عشان شر، رمز القداسة والطهارة. الجالس عليه معاه قوس اللي هو المسيح له المجد، ولابس إكليل. القوس رمز الحرب، انه يحارب لأنه قوي، والإكليل رمز النصرة بتاعته. ممكن حد يجي هنا ويقول ده المسيح له المجد، لكن انا فين والمسيح فين؟ نقول له لا، في سفر الرؤيا اصحاح 2 و3 بيتكلم على ملائكه الكنائس السبعه، ويدي رساله لكل ملاك من الملائكه انه لو غلب ايه المكافاه اللي هياخدها. فمثلا مره يقول هياكل من شجره الحياه، ومره يقول من المن المخفى، ومره يقول هجعله عمود في مدينه الهي، ومره يقول هيجلس معايا في عرشي، وهكذا، ومرة يقول هيلبس ثياب بيض، وهكذا. يبقى إذن الغلبة أو النصرة مش بتاعت المسيح فقط لا غير، ده خرج عشان إحنا نغلب، لأن هو الغالب من قبل ما يخرج. والغلبة دي والنصرة دي والقوة والمجد والكرامة والبركة له. نلاقي إن داود النبي كان عنده الإيمان ده إنه لازم يغلب لأنه هو معه ربنا. برضو المسيحي اللي قام من الأموات بنعمة المسيح من موت الخطية، وعايش مع المسيح وحاسس بقوة المسيح العاملة فيه واللي بتقويه واللي بتساعده، مفروض انه يبقى حاسس نفس المشاعر ديت، انه لازم ينتصر بنعمة ربنا، ينتصر في حروبه مع الشيطان ويغلب وينفذ وصية ربنا وينفذ محبته ومشيئته المقدسة في حروبه مع الشيطان. فنلاقي ان داود النبي لما سمع ان جلياط الفلسطيني بيعير شعوب الله، راح لشاول الملك وقال له ان انا عايز ادخل احارب جلياط. فهو طبعا فتى صغير، وجلياط ده محارب جبار. فداود لما جه يتكلم مع شاول قال له: الرب اللي انقذني قبل كده من يد الاسد ومن يد الدب، لان قبل كده لما خرج عليه دب واسد بقوه ربنا قدر يهزمهم، هو هينقذني من يد هذا الفلسطيني. فشاول ما قدرش يقول حاجة لداود غير انه ايه: اذهب وليكن الرب معك. ده الايمان اللي بنغلب بيه، والغلبة اللي بنغلب بيها، وان احنا لازم نغلب لان جوانا ايمان بربنا وقوة ربنا اللي عاملة فينا. فاذا اي مسيحي ما يقولش انا مغلوب من الشيطان ومن الخطية وما اقدرش اعمل اي حاجة، لا، انت فيك قوة، قوة المسيح، وانت بتغلب مش بنفسك ولكن بقوة مين؟ بقوة ربنا. نلاقي برضو مثال تاني، هو مثال يشوع، يشوع ابن نون النبي. يشوع ابن نون قال كده للشعب وللناس: أنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. يبقى اللي بيحارب مش أنا ولكن الرب. ويشوع دخل في حروب كثيرة جدا وضد الكنعانيين، وهو طبعا كقائد هنا هو ملوش خبرة حربية كبيرة زي الكنعانيين دول اللي كانوا لهم في الحروب، لكن بنعمة ربنا الرب هو المحارب، بيقول ان الرب هو المحارب عنكم، فقدر يدخل الحروب دي كلها اللي دخلها مع الكنعانيين، شعوب كتيرة وممالك كتيرة، وهزم وما تهزمش ولا في معركة من المعارك دي غير معركة صغنطوطة اسمها عاي، لان في الوقت ده كان في خيانة عخان ابن كرمي، دي المعركة الوحيدة اللي اتهزم فيها. هزم بإيه؟ بقوة ربنا، بقوة ربنا. عشان كده نحن نفرح ونتهلل بالله اللي بنغلب بيه، مش لينا احنا ولكن لله. فداود النبي بيقول كده في المزمور 144، بيقول: مبارك رب صخرتي، صخرتي يعني قوتي، الذي يعلم يدي القتال، هو اللي بيعلمني، هو اللي بيرشدني، هو اللي بيقودني في حربي مع الشيطان وأصابيع الحرب. رحمتي وملجئي هو اللي بلجأ له، هو اللي بيرحمني، صرحي ومنقذي، مجني، كل دي أدوات حربية، المجني ده أدوات حربية، والذي عليه توكلت، المخدع شعبي تحتي، حتى مع شعبه هو اللي بيخدعهم له. فإذا نحن نغلب بربنا ونسبح ونفرح ونبتهج بربنا اللي بيعلمنا في حروبنا ازاي نغلب، واللي بينقذنا من حرب الشيطان، واللي بينجينا، واللي بيعلمنا كيف نتصرف في حروب الشيطان وحروب الشر، وازاي نهرب من الشر. يوسف الصديق مثال ازاي قدر يغلب الشر اللي كان يسير عليه الشيطان من مرات فوتيفار، قدر يغلب الحقد والكراهية اللي كانت ممكن تصيبه بسبب اخواته اللي رموه في البير واللي كانوا في احقاد ناحيته، قدر يغلب ده كله، وقدر ان هو بنعمة ربنا يسلك في وصايا الله. وعشان كده قال لهم ان ايه، سبح ربنا ومجده، قال لهم: انت اردتم بي شر ولكن الرب اراد بي بالشر ده خير. فاذا الله هو اللي بيقودنا في موكب النصرة بتاعته. والكلام ده قاله داود، صحيح داود النبي قال ان احنا بنتعرض لمتاعب كثيرة وحروبات كثيرة، زي ما قال كان المزمور اللي بنقوله في صلاة الغروبة، الغروب نقول: مرارا كثيرة حرمون زي صباي، مرارا كثيرة قتلون زي شبابي، او في الترجمة دي: كثيرا ما ضيقوني منذ شبابي، ليقل اسرائيل: كثيرا ما ضيقوني منذ شبابي لكن لم يقدروا علي. يبقى العدو والشيطان المحيط بي اللي أقوى مني مش هيقدر عليا. ليه؟ لأني هنا هو اللي بيسندني هو مين، واللي بينجيني هو مين، واللي بيحارب عني هو مين، لأن الحرب هي للرب مش ليا أنا. فإذا علينا إن احنا نفرح، وعلينا إن احنا نشكر الله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. ليه هناخد الغلبة بربنا يسوع المسيح؟ لأن المسيح اللي فينا أعظم من العالم ورئيس العالم الشيطان، وأعظم من كل قوى الشر. فعشان كده احنا ضامنين الغلبة، لما يقول خرج غالبا، ولكي يغلب هيغلب فينا احنا، فإحنا من الله، وعشان كده هنغلب، لأن اللي فينا أعظم منين؟ من العالم كله. أخيرا عايزين نقول ان كل اللي اتولد من الله من الماء والروح، يعني من المعمودية، لازم يغلب العالم بنعمة ربنا وبقوة ربنا. ليه؟ لانه هنا هو المسيح فيه، وده ايماننا. يقول: هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، ايماننا، ايماننا بالمسيح اللي فينا وبقوته وبعظمته وبنعمته، هيغلب بينا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ يسوع هو ابن الله القادر والقدير والقوي في الحروب، واللي زي ما قلنا انه غالب يقول كده في تمثيل القيامة: من هو ملك المجد؟ الرب القدير الغالب في الحروب، هو ملك المجد. فإذا ما يسعناش غير ان احنا نقول زي ما قال معلمنا بولس الرسول: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته وبيحقق بينا الغلبة. ولازم كمسيحيين نغلب كل يوم، نصنع مشيئته ضد قوات الشر، ونثبت في الأمانة وفي الطهارة وفي الحب وفي الوصية بتاعته، مهما قام علينا الشيطان عشان يعطلنا، لكن هنغلب بنعمته بقوته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
1: حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام. والشعب لو شاف قبره فاضي هيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات. وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرام عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال وما تسبوه. مستكترين على حبايبه ويجوا يزوروه، ده يدوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر، مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة واخدين شعار الآية بتقول افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي أصحاح 5 آية 16 الرسالة الأولى. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في فرح القيامة. من ضمن أفراح القيامة هي المخلص ذات نفسه، وإحنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم إن الفرح بالرب، موضوع إن الإنسان يفرح بربنا ده في متعة من خلال الحب اللي بيننا وبينه، في متعة وفرحة عظيمة جدا. الإنسان كائن خلق عشان يتحب ويحب، فالله بيحبني والله في قيامته بيظهر حبه ليا، زي ما بيقول كده في الإنجيل: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه أحد نفسه عن أحبائه، أو زي ما بيقول في رسالة معلمنا يوحنا الحبيب: انظروا أية محبة أحبنا أو أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله. فنحن في القيامة صار لنا درجة البنوة بالإيمان وبقينا أبناء، والابن يفرح بابوه، زي ما الأب قال للابن في مثل الابن الضال: يا ابني كل ما لي فهو لك. فالله ادانا كل شيء، حتى ان ملكوت السماء هيديهولنا على سبيل الميراث، لان احنا بقينا ابناء ونقدر نكلم الله بدلة البنوة، وكمان بقينا عروس عفيفة للمسيح، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح. الحب لما إنسان يكون بيحس بحب، الحب دوت اللي جوه قلبه ده يملاه فرح، وده اللي عبرت عنه عذراء النشيد لما قالت: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. الخمر معروف ان هو يسبب فرح في العهد القديم وفي كتاب مقدس، الخمر رمز للفرح. لما يقول لي يقبلني بقبلات فمه، يبقى دي معناها يا رب ان انا عايزة احس بالحب ناحيتك، وان انت محبتك ليا تظهرها لي، لان الله يحبني جدا ويظهر لي اعتناءه بيا ومحبته ليا يظهرها لي على الدوام. ليقبلني بقبلات فمه، يحوطني بحبه في كل تصرف وفي كل احتياج وفي كل نعمة يدهاني، وإرشاد ومعونة وحفظ. الإنسان القائم اللي عايش القيامة مع المسيح يحس برعاية الله، وده اللي شفناه في القيامة لما المسيح جه لبطرس عشان يقول له: أتحبني يا بطرس؟ ارعى غنمي، ويقومه تاني من سقطته. وشفناه في توما اللي المسيح جه ينقذه من شكه، تلميذي عمواس: حب الله بيحصرنا طول النهار وكل يوم، حبك أطيب من الخمر، حبك عجيب جدا ويفرح جدا. يا بخت الناس اللي حاسين بمحبة ربنا ليهم، حب الله ليهم مفرحهم. ويكمل وتكمل عذراء النشيد وتقول: لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن المهراق. يعني لما تقول اسم ربنا تحس كأنه طيب دهن مهراق، لذلك أحبتك العذار اسم عجيب وجميل، شخصية الله. فإذا الحب يسبب فرح، حبي للمسيح وحب المسيح ليا يخليني فرحان دايما. ليه أنا فرحان؟ عشان الله يحبني، هكذا أحبني المسيح. الحب دايما يسبب الفرح، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا لما قال عن ثمر الروح، قاله بالترتيب كده: أما ثمر الروح فهو محبة. طب بعد ثمرة المحبة في ايه؟ في فرح على طول، بدل في محبة يبقى في فرح، ولو في فرح يبقى في سلام، سلام بالله اللي بنحبه، سلام وصلح مع الله. والعكس لو ما فيش محبة، يجي منين الفرح ويجي منين السلام وتيجي منين بقية النعم العظيمة ديت؟ محبة فرح سلام طول أناة صلاح إيمان. فإذا هنا هوت
المحبة اللي لله في قلوبنا تخلينا فرحانين طول النهار، ولدرجة ان الانسان ممكن يقول اني من سيفصلني عن محبة المسيح حتى لو في شدة ولا جوع ولا عري ولا سيف ولا ما يفصلنيش عن محبتك. محبتك دي تخليني افرح جدا وابقى الانسان في قمة الفرح وقمة السعادة الحقيقية. الحب محتاج مننا ايه؟ ايه شرط الحب؟ ازاي احب الله والله يحبني ازاي؟ فالحب محتاج لمعرفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. ازاي يبغض اخاه اللي بيبصره وبيحب الله اللي ما يبصروش؟ معناها ايه الكلام؟ معناها لما بشوف حد قصاد عيني وبعشره واعرفه واعرف في حاجات ميزات، واعرف في ضعف، واعرف في ان هو ما اتفاعل معاه واعرفه كويس، بحبه لانه قصاد عيني عرفته عشرته. فالحب محتاج لمعرفة والعشرة، فما بالنا الله بقى. فاذا الحب اللي محتاج معرفة، الله محتاج لمعرفة ايضا. لكن انا ما ببصرش الله، ما شفتوش بالعيان بعناية، هحبه ازاي؟ ده اللي بيقوله هنا هو القديس يوحنا الحبيب. فقال لنا ايه بقى؟ ازاي نعرف ربنا؟ ازاي نحبه بقى ونعرفه؟ يقول لنا كده في رسالة معلمنا بطرس الرسول الاولى اصحاح 1 اية 8، الذي وان لم تروه تحبونه. ده واقع، بنحب ربنا، بنحبه ليه؟ ذلك وان كنتم لا ترونه. طب احنا ما شفناهوش، نعرفه ازاي امال؟ وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به. يبقى الايمان هو عن طريقه بنعرف الله. اعرف الله ازاي؟ عن طريق الايمان. الايمان يفتح قدام عيني، افاق عينين ذهني وعينين قلبي مين هو المسيح. بالايمان بعرفه. عشان كده من ضمن ثمر الروح القدس هو إيمان. فالإيمان يفتح قصادي ويعلمني من هو المسيح. من خلال الكتاب المقدس لما بقرأ بعرف من هو المسيح المحب اللي أحب البشر واللي أسلم نفسه واللي كلامه كله فمه كله حلاوة ومشتهيات، فيفيد قلبي بحبي له لأني شفته بالإيمان، ليس بالعيان ولكن بالإيه؟ بالإيمان. بالإيمان بيعلن الله من هو الله، بيعلن عن نفسه من خلال الروح القدس. يقول ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله لمحب اسمه القدوس، هذا أعلنه لنا الله بروح القدوس. ما قالناش والسكت، لا، قال ده أعلنه لنا. يبقى إذن بالإيمان بنعرف المسيح. فحتى إن كنا لم نراه قبل كده بالعيان، لكن وإن كنتم لترون الآن لكن تؤمنون به. فيجي الفرح هنا بقى، لأن هنا بقى في الحب بقى والمعرفة، عرفته بالإيمان فحبيته. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يبقى من خلال إيمان بنحبه، من خلال إيمان بنعرفه، من خلال إيمان نبتهج به، لأنه واثقين منه محبته العظيمة جدا والعجيبة جدا، وبنعيشها بالإيمان بفرح لا ينطق به وإيه ومجيد. عشان كده في آية جميلة هنختم بيها. الآية دي معلمنا بولس الرسول لما قال إنه خسر كل الأشياء وإنه هو حاسبها نفاية من أجل معرفة فضل معرفة المسيح ربي. فكمل وقال وأوجد فيه. كلمة أوجد فيه يعني إيه؟ ألاقي نفسي فيه وأدخل في صلة بي وأوجد فيه، يبقى لي علاقة بيه من خلال محبتي له، ويبقى لي وجود في المسيح. إذا كان المسيح هو جسد الكنيسة، فبولس الرسول وجد في المسيح، وكل واحد فينا موجود في المسيح وله نعمة وهو في المسيح من خلال علاقته بالمسيح. وليس لي بري، انا مش بر يعني، ولا انا بقول ان انا انسان بر وقديس، لا، بري ده مش من الناموس،
مش بر بالناموس، مش بر بأعمالي، مش بر بإمكانياتي، لا ده أنا ضعيف جدا. يبقى وليس لي بر الذي من ناموس، بل البر ده أمال بإيه بقى؟ بإيمان، بل الذي بإيمان المسيح، بل الذي بإيمان المسيح. يبقى بإيمان المسيح، إيماني بالمسيح، أنا تطهرت بدمه وصرت بار من خلاله، وخدت حياته واداني قداسته بروح القدوس اللي بيعمل فيا. يبقى بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يبقى البر ده كده، يبقى من الله بالإيمان. وبعد كده يقول لي بقى إيه؟ يقول لي لأعرفه. كلمة هنا هدخل في معرفة بقى شخصية مع المسيح بالإيمان ده، وبتحد بيه تحت في المعمودية، وبتحد بيه في سر الإفخارستية والتناول، ويبقى المسيح جوايا وأنا فيه يثبت فيا وأنا فيه. وهي دي القيامة وحقيقة إن احنا بنمارسها من خلال اتحادنا بالمسيح. أكتر معرفة ممكن واحد يعرفها هي معرفة الاتحاد. عشان كده العشرة والاتحاد مع شخص ما، مثلا في الزيجة مثلا، تخلي الإنسان يبقى عارف الشخص التاني تماما، لأنه عاشر وعاش معاه وحبه وشاركه. احنا بقى من خلال أسرار المعمودية والإفخارستية والحياة مع المسيح اللي جوايا يحل بالإيمان في قلبي، بقيت أعرفه. ولما عرفته أعرف قوة تسري في جسدي وفي نفسي وفي روحي وفي أعضائي، قوة القيامة وقوة الطهارة. يبقى إيه؟ لأعرفه وتسري فيها بقى إيه؟ وقوة قيامته. وبعد كده لما يبقى فيها قوة قيامته دي، اللي هي الطهارة والقداسة والسلام والحياة المقدسة والحب والشوق له، هنا ندخل في إيه؟ النقطة اللي بعدها، شركة ألامه. هنا بقى مش هيهمني الألام بقى، لو جه حد يقول لي تتنازع عن القداسة بتاعته أو قوة قيامته، أقول له أبدا. هنا هو هتتألم وماله أتألم، بس إيه؟ بس أبقى شركة معاه زي ما هو أتألم عني، متشبها بموته، وبكده يبقى اتشبهت بموته. يبقى هنا هو يبقى لي نصيب معاه. يبقى دي المعرفة ودي القيامة، ويبقى أوجد فيه لي نصيب في المسيح من خلال محبتي له، ومن خلال وجودي فيه، ومن خلال المعمودية والاتحاد به. ليس لي بري، مش أنا مش بر ولا صالح ولا أنا أديس بر المسيح الذي من الناموس، لا مش بالناموس ولا بقوتي، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرف وقوة قيامته، أعرف المسيح عن طريق إعلاناته، إيماني بيه يعلنني عن نفسه ويثبتني فيه وأثبت فيه وهو فيا. قوة قيامته يسري فيا قوة، قوة قيامته، حياته المقدسة، شركة ألامه، ما يهمنيش الألم شبها بموته. دي موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي أصحاح 3 آية 9 و10. ربنا يدينا إن احنا نتمتع بحب المسيح وبالاتحاد بيه، ونفرح، نفرح من خلال محبتنا له، ونبتهج بيه، وإن كنا لا نراه لكننا بالإيمان نعرفه كويس قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي. أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب. لازم ألمسها بإيديا، مش كفاية تشوف عليا. لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك لما صمتك خبى صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي والموت خلاص ما بقاش نهائي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة، معتمدين فيه إن القيامة أهم شيء يميزها هو الفرح، وزي ما قلنا إن الإنجيل بوصينا بالفرح، وإن المؤمن دايما يرتبط بالفرح، وإن الكتاب بيقول افرحوا في الرب، ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. ودي حياة المؤمن، لأن في قيامة، في قوة جواه تعمل جواه، قوة الروح القدس وقوة القيامة وطبيعة المسيح الجميلة اللي خدها القائمة، المسيح القائم الأموات. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن سبب للفرح جديد، هي الفرحة بالخلاص. الخلاص ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. الخلاص لأن احنا قبل المسيح له المجد كنا في عبودية وذل، والشيطان مستعبد كل ولاد أبونا آدم، ولاد بني البشر كلهم. ولما ناخد بالنا ازاي ان العبودية وحشة والذل وحش جدا، نلاقي ان بني اسرائيل لما اتسابوا في بابل وكانوا في حزن شديد جدا، لدرجة اني لما بتوع بابل يقول كده المزمور قال لهم سبحوا لنا تسبحة جديدة من تسابيح صهيون، ردوا قالوا ما نقدرش نسبح تسبحة الرب في ارض غريبة، ده احنا في عبودية مرة، نسبح ازاي ونفرح ازاي واحنا نفس حزينة على العبودية اللي احنا فيها. فبيقولوا على الصفصاف وسطها علقنا قيصرتنا. فالإنسان اللي مغلوب من خطيته، واللي مذلول، واللي في عار أو في خزية، واللي مضطرب وخايف، إزاي يسبح؟ طبعا صعب جدا إنه يسبح غير لما يتحرر من هذه العبودية ويدوق طعم الخلاص الأول. عشان كده نلاقي كان في وعود لابونا آدم وامنا حواء بالخلاص، وإن أمنا حواء كانت منتظرة عشان تفرح وتتهلل. لما جه شيث بعد ما اتقتل قايين وهابيل، فرحت وحست إن في أمل، لأن كان أملها الأول في قايين، ولكن للأسف قايين قتل أخوه هابيل. فالله كان مدي وعود بالخلاص، لكن هذا الخلاص تم بالمسيح له المجد. عشان كده نلاقي أشعياء النبي يقول فرحا أفرح بالرب. ليه تفرح بالرب يا أشعياء النبي؟ يقول تبتهج نفسي بإلهي لأنه ألبسني ثياب الخلاص. طب وانت كنت في ايه؟ كنت مش لابس ثياب الخلاص؟ لا، يقول ده انا كنت في خزي وفي عار الخطية، مختبئ بين أوراق التين زي أبونا آدم، لكن كساني برداء البر، اداني بر بعد ما كنت خجلان من الخطية، لأن الخطية عار الشعوب الخطية. ويقول مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها. يبقى العريس وهو بيتزين بعمامة وفرحان جدا، والعروس يوم عرسها وهي متزينة بحليها. الإنسان المخلصين هيبقوا كده، وهيمشوا في المدينة المقدسة وهم فرحانين في أورشليم السمائية، ويبتهجوا هناك في أورشليم السمائية، وأيضا في الأرض يحسوا بعظمة هذا الخلاص الموهوب لينا. في الحقيقة عندنا في الكتاب المقدس قصة عبودية بني إسرائيل لفرعون، وفرعون يرمز للشيطان اللي كان مستعبد البشرية كلهم، واللي أذلهم ومرمر حياتهم في الطين، وهم مسخرهم عشان يبنوا له البنى اللي هو عايزه، وكان يسخرهم ويشدد قيودهم ويذلهم. فعشان كده لما الله اداهم النصرة والحرية، لما بعد الضربة الشديدة اللي هي ضربة الهلاك المهلك اللي أهلك كل أبكار المصريين، وذبحوا خروب الفصح وعبروا البحر الأحمر، كانت فرحة عظيمة جدا، تهللوا
ونلاقي ان ماريا النبيه اخذت الدف بايديها وابتدت ترقص هي والسيدات ويسبحوا، وبني اسرائيل كله كان بيسبح ويقول الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا الهي فامجده، اله ابي فارفعه. فالانسان اللي يخلص من خطيه وحشه يحس بالغفران، المسيح غفر له بدمه. او الانسان اللي مستعبد لعاده سيئه متورط فيها ومش عارف يطلع منها، لما يخلص منها ويحس ان مفيش حاجه مقيداه يفرح كده ويتهلل كده بالخلاص. او الانسان اللي مقيد في وسط اشرار زي الابن الضال، لما يتحرر منهم ويحس ملهمش سلطان عليه وانه هو بقى حر، لان حيث روح الرب هناك الحرية، يبقى حر، نفسه تبقى حرة وتقدر تفرح. هذا الانسان يفرح بالخلاص، وده المسيحي، الانسان المسيحي اللي بيفرح كل يوم ازاي ربنا بيخلصه وغفر له خطيته، والتوبة لمن غفرت له اسمه او خطيته، لم يحسب له الرب خطية، فهنا هو يبقى فرحان، حس رب المسيح غفر لي. كل يوم بنيجي فيه القداس ونحس ان المسيح غفر لي ودمه عليا، تبقى فرحة عظيمة جدا، فرحة عظيمة جدا. وعشان كده انا بفرح، ونلاقي في نهاية القداس نسبح ونتهلل. كل انسان بيروح لأب اعتراف ويحس ان الله نقل عنه خطيته، زي ما قال لناسان النبي، قال لداود النبي كده، والرب نقل عنا خطيتك لا تموت، بيحس بفرحة وان المسيح غفر له، المجد غفر له. عشان كده مع التوبة في بهجة الخلاص بترجع، ومع الخطية بيبقى في حزن، لما الواحد يغلط ويعمل حاجة وحشة يحس انه حزين، ولما تتغفر خطيته ويحس بالتوبة ويحس انه وقف قدام ربنا تاني، يقول له هنا هو، يقول له رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني، روح قوية، روح منتصرة أعضدني. ده في سفر المزامير 51. بعد كده بيقول في حبقوق: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أبتهج بمين؟ مش بالخلاص وبس، لا، بالرب اللي خلصني. فهنا هو الرب اللي خلصني، قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مقدسا، زي ما بنقول في تسبيح السوق تتيجون في أسبوع الألام، وزي ما بنفرح في الساعة السادسة لما نحس ان الخلاص المسيح صلب على الصليب، والساعة التاسعة انه هو على الصليب المسيح له المجد لما اسلم الروح وقال قد اكمل، بنحس ببهجة الخلاص، ويبتدي الشمامسة بالناقوس يقولوا كرياليسون الطويلة في تهليل، لان هنا الخلاص يساوي كتير، الخلاص من الهلاك الابدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الاستعباد بتاع الشيطان. عشان كده المسيح دايما فرحان ويحسس انه هو المسيح بيخلصه، كل يوم بيخلصه. المسيح له المجد هو المخلص، المسيح له المجد هو المخلص، وهو اللي بنفرح بيه، لانه لما جه ارضنا جه عشان يخلص، وخد اسم يسوع اللي زي جاي من يهوشع او هوشعنا بالارامي، يعني معناه خلصنا. فيسوع او يشوع هو المخلص، فالمسيح له المجد هو المخلص، وهو القادر على الخلاص. عشان كده احنا بنفرح بيه ونبتهج بإله خلاصي، بالمسيح له المجد اللي خلصنا واللي بيخلصنا، وكل يوم ببصله بفرح بيه. مشهور ومعروف عندنا سمعان الشيخ لما جه والهيكل، وكانت العذراء من نور، والمسيح جاي الهيكل محمول على ايديها هي ويوسف النجار، فخد المسيح له المجد على ايديه وقال: الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. فعلا يا بختنا بالمخلص، يا ريت كل يوم كده نقول له: يا رب انت المخلص بتاعنا، ونقول مع ارميا النبي نرنم ونسبح، رنموا
ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا قولوا خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل لإلهنا. كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسه سهرانه حمايه من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بانه قال لتلاميذه انه هيقوم. اكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام، ده زمان شفاهم من مرض

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقه ليه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توبة جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

خلني اسموت افكر في مفمو خن تفقم افسر بقون خير وقوينيرون انصف اون في طفشنف اني ما اتصابيسيت امبقاهي ني امنو تنتي امن تفنا رف اف ارهوتي افتا كني ناكي ام اف مو ام بو اش جيم جو من اموني ام موف اف خم خي من هان بيلي ان همت اف كوشن هان مخلوص ام في نيبي اف اين النفس صد بيبول خن او او نوف نم او ثليل اف او لو ابت شي سينماف اخون انف ما ان امتون اف نهمو اف ذيب فران اف او اون انتفقم نو او ايفول اف ذي فاي تن او

يسوس بخريستوس بقورو انت ابقو افطن في فول خني اثموت فايربو ارب ربي ناف نم بفيوتن اغاثوس نم ببنب ما اثوب الجنتي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الجموع.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، واحنا واخدين سلسلة لأسباب الفرح، والنهاردة هنتكلم عن فرحة لقاء الرب وحضوره، حضوره في وسطنا. ودي ظاهرة كويس قوي وجدا من خلال ظهورات الرب اللي أظهر نفسه للتلاميذ، وفي العلية مثلا وعلى شاطئ بحر الجليل، وده اللي هنتأمل فيه النهاردة. نلاقي مثلا أن المسيح له المجد في خطابه الوداعي قبل صليبه قال للتلاميذ أن أنتوا هيبقى عندكم حزن الآن بسبب الألمات اللي هيعدوا فيها بسبب الصليب والآلام، وهيتشتتوا زي ما المسيح قال أضرب الراعي، النبوة اللي بتقول كده، فتتشتت الرعية أو خراف الرعية. لكن المسيح وعدهم وعد جميل جدا، قال لهم لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. يبقى لما هيجي لهم ويشوفهم المسيح له المجد وظله نفسه أو ذاته بعد القيامة، القلوب هتفرح، والفرح ده هيبقى فرح جميل جدا جدا جدا ما يتنزعش منهم. وده اللي حصل فعلا. نلاحظ هنا ان المسيح هو اللي بيقول سأراكم، هو اللي هيجي لهم. فظهورات القيامة عبارة عن معجزات في وسط الألم ووسط الشدة وفي وسط الحياة اليومية وفي وسط الضعف بتاعنا، يظهر الله نفسه لأحبائه. وده مش للتلاميذ بس، لكل واحد فينا، كل واحد فينا يجيله المسيح ويظهر له ذاته وتفرح قلبه، يفرح قلبه والفرح بتاعه ما يتنزعش أبدا. عشان كده الوعد ده تحقق لما في عشية يوم القيامة بالليل، إزاي المسيح يوم الحد بالليل والأبواب مغلقة وكانوا قاعدين في العلية بسبب خوفهم من اليهود في رعب. وبعدين المسيح له المجد يقول الكتاب المقدس جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. يقول ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. هنا دي الفرحة الجميلة باللقاء، لقاء المسيح وقت شدة، وقت ضيق، وقت يأس، وقت خوف، وقت قلق. يجي المسيح فجأة كده في حياتي ووريني نفسه بطريقة إعجازية، يتدخل في أمور حياتي، في المشكلة اللي موجودة، يديني حل، يديني تعزية، يديني سلام، زي ما عمل مع تلميذي عمواس أو مع التلاميذ على شاطئ بحر الجليل أو في العلية أو لما جه لتوما. فتفرح نفسي، المسيح يتدخل في حياتي ويظهر لي قوته، وهي دي قوته، دي هي القيامة الحقيقية، انه قائم، انه مش مغلوب، انه هو موجود ويقدر يتدخل في كل الظروف وفي كل الاوقات. عشان كده نفرح قوي، يقول كده بوعد المسيح لينا ان اراكم فتفرح قلوبكم، نشوفه، نراه، نحس بوجوده معانا. في آية جميلة في المزامير تقول كده، يقول ايه، يقول اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضية فيخزو. مبغضية، آية صالحة، يفرح قلبي عند خوفه من اسمك، قلبي يفرح. واشوف كده الآيات الصالحة اللي بتعملها معايا والعجائب اللي بتعملها معايا يا رب. المسيح وعد ان يظهر ذاته لأحبائه، وده اللي قاله المسيح له المجد في يوحنا 14، اللي عنده وصايا ويحفظها، يعني اللي بيحبني فهو الذي يحبني، واللي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ده الظهور بقى اللي بيظهره للمؤمنين كلهم، إن في وسط أشغالنا وشدائدنا وضعفاتنا ومشاكلنا يظهر الله، والله حاضر ونشوفه ونلقاه. زي ما بطرس قال كده، هو الرب، يوحنا قال هو الرب في الأول، وبطرس رمى نفسه في البحر ما استناش لأنه كانوا في المركبة في الوقت ده، وعام وصل للمسيح. لكن يوحنا لما قال هو الرب تحرك في قلب بطرس الحب والفرح بلقاء الرب، فرحة عظيمة جدا. يبقى إذن المسيح يظهر ذاته، مش يظهر ذاته بس، ده كمان يجي ويسكن في قلبي، وده واضح من الآية اللي جاية اللي هنقولها. يقول: أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحب أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يبقى ساكن وحاضر، حضور الرب في حياتي هو شيء مفرح جدا، يفرحني على الدوام، يفرحني على إيه؟ على الدوام. هنا المعرفة دي كل ما بشوف الرب بعرفه أكتر وبثق فيه أكتر وآمن بيه أكتر وأحس الثقة العجيبة اللي من ناحيته بتفرحني بيه، دي معرفة متجددة. المعرفة مش معرفة ذهنية، معرفة الرب مش معرفة ذهنية، ولكن معرفة الرب دي معرفة اختبارية اختبرها بولس الرسول، فلقى إن في حاجات معطلاه، معطله وضعه اليهودي، ما هو ما يبقى له وضع يهودي ديني عظيم جدا فريسي ومتعلم عند غملائيل وخاضع لرؤساء الكهنة وبيضطهد المسيحيين، يا إما يسيب ده كله ويبقى هو مضطهد ويحب المسيح ويمشي مع المسيح ويعرف المسيح. فبولس الرسول فضل إنه يخسر كل ده، وضعه كرجل دين يهودي وراجل عظيم جدا في المجتمع، فضل ان يخسر كل ده وحسبه ان من اجل المسيح ده خساره، ما تسويش حاجه من اجل فضل معرفه المسيح. فانا بتمسك بمعرفه المسيح، وحتى لو ده هيعطلني، اي حاجه تعطلني عن المسيح اكسر وصيته ولا اخسره، ما اختبرش المسيح اللي في حياتي افراح وامجاد في حياتي واخسره، لا دي تعطلني، احسبها دي خساره مش ربح. لكن الربح الحقيقي فضل معرفه المسيح. عشان كده ظهور المسيح في حياتي في معجزات وتدخلات ومحبة منه ورعاية واهتمام وإرشاد، دي المسيح بيعرفني نفسه ويسكن فيا. أنا بقى بدوري أعمل إيه؟ بدوري أمسك في هذه المعرفة وما ضحيش بمعرفة المسيح من أجل أي حاجة وحشة، أو من أجل أكثر وصية أو شهوة أو حاجة وحشة تبعدني عنه، لا. يبقى هنا مستعد أخسر وأحسبها نفاية عشان أربح المسيح. ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول. بعد كده معلمنا بولس الرسول يكمل في الآية اللي بعديها ويقول: وأوجد فيه. يعني إيه أوجد فيه؟ ما هو ده بقى الفرحة الحقيقية، ان انا ابقى عارف المسيح وهو حاضر في حياتي وشايفه وفي لقاء بيني وبينه على طول، اوجد فيه. يعني انا ابقى في المسيح على طول والمسيح فيا، في هنا اللقاء، ودي درجات المعرفة. المعرفة في ساعات معرفة ان انا اعرف حد عرفت عنه معلومة، لكن في معرفة تانية دخلت في عشرة معاه وتعاملت معاه. معرفة ثالثة معرفة الاتحاد بيه، زي مثلا سر الزيجة، لما يكون واحد اتحد بزوجته وعاش معاها في عشرة دايمة، عرفها وهي عرفته. فهنا المسيح هأوجد فيه أنا كمان، أبقى ثابت فيه وأبقى حاضر في حياتي على طول، وأنا أبقى فيه وهو فيا، وبالتالي يبقى البر بتاعي بر المسيح. وهنا هو ايه؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول: لأعرفه وقوة قيامته. هنا بيتكلم على معرفة من نوع تاني عميق جدا، معرفة حضور دائم للمسيح في حياتي وفرح دائم انه حسن موجود في حياتي، لأعرفه. ويقول قوة قيامته. طب ما قلتش الأول شركة ألامه ليه؟ لا، أصلا أنا هختبر قوته ونعمته وبركته الأول، ودي اللي بعمل قيامته فيا يتدخل في حياتي ويسندني وينورني ويقويني. ولما يحصل الكلام ده أبقى مستعد إن أنا أشاركه الألام وده اللي حصل مع بولس الرسول وغيره، ان المسيح او مع التلاميذ ان جالهم الاول ووراهم بركته ونعمته ففرحوا بيه جدا، وبالتالي بقوا مستعدين ان هم يشاركوا الامه. فهنا وقت ما يهمهمش اي حاجه بقى من اجل وصيته، يتالموا يقولوا يشهدوا للمسيح يحصل اللي يحصل، لانهم مدفوعين بقوه جباره المسيح جواهم، فاحيا لا انا بل المسيح يحيا ايه فيا. فقوة قيامته، نعمته، بركته، سلامه، وفرحه، وتدخله، وحكمته، وتعزياته، قوة القيامة، قوة القيامة. شرقي بعد كده يجي شركة الآلام متشبها بموته، أموت على العالم ويهمنيش العالم كله، وأن عشان أنفذ وصية المسيح. وبكده لما أعيش هذه الحياة لازم هوصل لقيامة الأموات بقى، ويبقى لي القيامة الدايمة فوق في السماء معاه، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. فعلا آية جميلة، يبقى أوجد فيه وبعد كده لا أعرفه، وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ربنا يدينا نعمة وبركة نكون دائما في فرح دائم بحضور الرب وبلقاء نبيه في كل وقت، ووجودنا فيه ووجوده فينا، ومعرفة قيامته ومعرفته الحقيقية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.
1: حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بانه قال لتلاميذه انه هيقوم. اكيد هيجي ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الالام. والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات. وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو حيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الدنيا.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إحنا في أفراح القيامة بنتكلم عن إن القيامة هي فرح تتميز بالفرح، وإن الإنسان اللي عايش مع المسيح والمسيح قومه من موت الخطية وابتدى يعيش الحياة الجديدة مع المسيح، صفة أساسية فيه إنه بيفرح بالقيامة والحياة الجديدة اللي المسيح ادهاله له المجد. النهاردة هنتكلم عن سبب جديد من أسباب الفرح أو أفراح القيامة. هذا السبب هو الفرح بالثمر، الثمر الكتير المبارك اللي الإنسان القائم وأم الموت من موت الخطية وعاش الحياة الجديدة والتوبة والحياة المقدسة بيفرح بثمار. هذه الثمار المباركة هنتكلم عليها النهاردة وعن هذا الفرح. الكتاب المقدس بيعلمنا ان ملكوت الله مش اكل وشرب، مش طقوس بناكل حاجات معينة في العيد وفي الصيام وهو ده الملكوت، لا، لكن ملكوت السماء هو بيقول لنا عنه بر. كلمة بر هي أعمال بارة، والإنسان يسلك في البر بتاع المسيح وفي قداسة المسيح وطهارة المسيح ومحبة المسيح ولطف المسيح ووداعة المسيح، وده ثمر أعضاءه وأعضاء جسده آلات بر تصنع الخير وتصنع تفرح وهي بتعمل الخير. عشان كده يقول لنا بل هو بر وسلام، وبالتالي ده ينعكس عليه بسلام، سلام مع الناس وسلام مع الله، وكمان فرح. وهنا الفرح بيجي هنا بقى، الفرح اللي في الروح القدس من أجل هذا البر والقداسة والطهارة اللي بيعيشها الإنسان المسيحي اللي بعيد عن الشر والنجاسة وبعيد عنكم الفساد والهلاك. يقول لنا هنا في زي ما المسيح قال، يقول إن الحاصد ياخد أجرة ويجمع ثمر للحياة الأبدية. الحاصد ده كان التلاميذ والرسل اللي حصدهم لحساب المسيح نفوس المؤمنين الجميلة اللي دخلوها للإيمان من خلال محبتهم. إنجيل جميل يقول لنا إزاي إن هما كانوا في الهيكل كل يوم في صلوات واجتماعات مقدسة، وكان الناس بيبيعوا أموالهم وممتلكاتهم ويحطوها تحت رجلين الرسل ويحطوا الفلوس دي، وكل من له احتياج يجي ياخد احتياجه في محبة عجيبة جدا، مفيش أنانية، ده ثمر. عشان كده يقول لنا الحاصد يأخذ أجرة. المسيح اللي زرع الحب كله واللي فدانا واللي عمل العمل العجيب ده كله، لكن الرسل حصدوا بالإيمان من خلال الإيمان بتاع الناس، حصدوا المؤمنين ودخلوهم الملكوت ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، ده الثمر. لكي يفرح الزارع، الله اللي زرع والأنبياء والناس اللي تعبوا والحاصد معه، هكذا المسيح هو اللي بيزرع. بيقول عنه خرج الزارع ليزرع، الزارع ده هو الله نفسه، وإحنا من خلال محبتنا للناس ومن خلال عمل المسيح فينا نحصد ونجيبهم للحياة الأبدية. نلاقي يقول لنا ان احنا مفروض نسلك كما يحق للرب، احنا بقينا لربنا فلازم نسلك في الحق بتاع الرب. الحق بتاع الرب ده اللي هو ايه؟ الحق بتاع الرب اللي هي دي وصيته، حق الإنجيل اللي علمه لنا، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا. وإحنا ناخد رضا الله يرضى علينا، ندور على رضاه ونبقى مرضيين عنده في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح. الأعمال الصالحة، المسيح له المجد، علمنا أن احنا نعمل هذه الأعمال الصالحة من خلال وصيته اللي سابها لنا. ويقول لنا كتاب مقدس أن احنا مخلوقين لأعمال صالحة سبق الله فأعدها. كل واحد فينا له رسالة، من خلال هذه الرسالة بيحيا ويعمل عمله، يبارك الناس ويعمل عمل ويسيب أثر في المجتمع وفي الأسرة بتاعته لحساب الخير والمحبة. يبقى لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونمين في معرفة الله. وبكده بنبقى بننمو
نعرف الله أكتر، وكل ما ننمو أكتر نعمل أعمال الصالحة المقدسة ونعرف مشيئته المقدسة، متقوين بكل قوة، دي آية 11، بحسب قدرة مجده، بحسب القدرة بتاعته واللي بيديها لنا والمجد بتاعه، لكل صبر وطول أناه بفرح، يدينا قوة ونعمة احنا نصبر ونطول أناتنا واحنا فرحانين نعمل العمل عشان نجيب ثمر للحياة الأبدية، ثمر يفرحنا وثمر يفرح قلب ربنا وثمر يخلي الناس تدخل في الشركة المقدسة، زي ما كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت على شركة النور. وهكذا يبقى الإنسان الروحي إنسان مثمر، إنسان مثمر على الدوام. بكده يتمجد الله، ده زي ما قال المسيح بهذا يتمجد أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. نجيب ثمر، لما جبنا الثمر يتمجد ربنا إزاي؟ بيقول يرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. سبب هذه الأعمال هو الله، والناس لما يشوفوا فينا أعمال المحبة يمدحوا مجد نعمة ربنا، يمدحوا نعمته ومجده العظيم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي، نبقى تلاميذه فعلا، وقولوا أن احنا تلاميذ الرب المسيح له المجد الوديع المتواضع. يقول كما أحبني الآب كذلك أحببتكم اثبتوا في محبتي. نثبت في هذه المحبة ونعمل أعمال المحبة، نحب المسيح فنحفظ وصاياه ونثبت في محبته وقدسته وطهارته. لازم نحفظ وصيته، عشان كده بيقول لنا في إنجيل يوحنا أصحاح 15 آية 11، إن حفظتم وصايا تثبتون في محبتي كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. يبقى هو ده اللي الثمر يجي إزاي، بإن أنا أحفظ وصيته وبحبه، عشان بحبه عايز أبقى زيه وعايز أستعمر ضاته وما أقدرش أخلفه. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأقتل الرب؟ وعايز كل يوم أنفذ وصيته ومجده. يبقى إن حفظتم وصايا تثبتون في محبتي كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. يقول لم تكن بهذا، ليه رب بتكلمنا بكده؟ لكي يثبت فرحي فيكم. الفرح بتاع المسيح والنعمة بتاعة المسيح مش هتثبت فينا وإحنا ما بنعملش وصيته، ده بالعكس لما الواحد بيخالف وصيته بيعمل خطية بحيث يسيب حزن جوه قلبه. لكن نثبت في المسيح ازاي ونحس ان احنا قريبين منه ازاي وفرحانين به ازاي، غير لما نحفظ وصيته ونتمم مشيئته ونبقى فرحانين جدا ان احنا عملنا وصيتك يا رب. يبقى اني انا قد حفظت وصايا ابي واثبت محبته، كلا تكن بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل. وبكده يكمل فرحكم، يبقى الفرح بالثمر هنا اهوت. ويقول لنا إن نهاية تلك الأمور هي إيه؟ الموت. لأنكم لما كنتم عبيد للخطية كنتم أحرار من البر. لما كنتوا عبيد للخطية كنتم أحرار من البر، كنتش بتعملوا بر، كنتوا بعاد عن البر. فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور زي ما قلنا اللي تستحوا بها الآن، لأن نهاية تلك الأمور هي إيه؟ هي الموت. أما الآن إذ أعتقتم من الخطية، خلاص اتحررنا من الخطية بنعمة المسيح وبقينا في شركة مع الله، وبقى الروح القدس يعمل فينا وساكن فينا، وبقى المسيح حلل فينا بالإيمان وبروح القدس، بقينا عبيد لله. ففي النهاية بقى لنا ثمار للقداسة، والنهاية حياة أبدية. ربنا يدينا هذه الثمار المباركة، ان احنا يبقى لينا ثمر للقداسه والحياه الابديه، ونفرح ويثبت فرح المسيح فينا ونثبت فيه وهو فينا، ونبقى لينا ثمر بر على الدوام. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لاباد الاباد كلها، امين.

قد انتهى واشرق النور من بعد الضوء.

الأقصى سيوس وأسوان وفصل النيل والنيل والبشير وتيميز والطائر بركات النعيمين. الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام فقولك، لأن عينك بصد خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى الأمم ومجد الشعب إسرائيل والمجد لله دائما أبديا آمين. شايا يا يا يا

0: سلام لك يا مريم تالي الحواء سلام لك يا مريم فرح الأجيال
1: سلام لك يا مريم فرح أمين البار سلام لك يا مريم العذراء الحية سلام لك يا مريم خلاص نوح سلام لك يا مريم

0: لك يا مريم، أم الحبيب، السلام لك يا مريم بنت الملك داود.
1: السلام لك يا مريم صديقة سليمان، السلام لك يا مريم.

زوكسولوجية القيامة، وبعدين زوكسولوجية الصعود، وبعدين هنصلي زوكسولوجية العذراء، وبعد كده زوكسولوجية ملم مخائيل بتاع القيامة. توترون أبوهن رشي أو بن لسخن أو تليل جبن شويسيسوس بخريستوس أفطون.

ستقية الخميس، وفي آخرها هنقول آخر الستاشر والسبعتاشر والتمنتاشر من ستقية الحد.

0: البات القيلا طير يد العروسة التي زانت للحمام.
1: السلام لك أيتها العذراء الملك الحقيقي، السلام لفخر

0: أعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيت العظماء القديس والدة الإله، لأنك ولدت إلى مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لوط واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. آمين.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء، وتأنس، صلب عنا على بلاطس البنطي، تألم وقبر، وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس ملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبأوث السماء والأرض ما يتيم كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل هيوات الروس القدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شيء إلا وضيقتنا سواك. حل وافر واصفح يا الله عن سيئات التي صنعها برضاتنا صنعها بغير رضاك التي فعلناها بمعرفة فعلناها بغير معرفة خفية وظاهرة. يا رب اغفر لنا من اسمك رحمتك يا رب الخطايا. صوتي آمين. يا أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كافة أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والمجد إلى أبدك.
0: والآن محبة الله الآب نعمة واحد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة وهي تروح قرصة تكون معكم. امضوا بسلام سبقكم معكم وتعيشوا الصلاة وكل سنة وانتم طيبين عشان بكرة عيد الصوم.

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرم عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال ما تسبوه؟ مستكترين على حبايبه ييجوا يزوروه؟ ده يتوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي: خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه.

والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الجبال. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبال. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.

افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. ودي حياة المؤمن، لأن في قيامة، في قوة جواه تعمل جواه، قوة الروح القدس وقوة القيامة وطبيعة المسيح الجميلة اللي خدها القائمة، المسيح القائم الأموات. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن سبب للفرح جديد، هي فرحة، الفرحة بالخلاص. الخلاص ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. الخلاص لأن احنا قبل المسيح له المجد كنا في عبودية وذل، والشيطان مستعبد كل ولاد أبونا آدم، ولاد بني البشر كلهم. ولما ناخد بالنا ازاي ان العبودية وحشة والذل وحش جدا، نلاقي ان بني اسرائيل لما اتسابوا في بابل وكانوا في حزن شديد جدا، لدرجة ان لما بتوع بابل يقول كده المزمور قال لهم سبحوا لنا تسبحة جديدة من تسابيح صهيون، ردوا قالوا ما نقدرش نسبح تسبحة الرب في ارض غريبة، ده احنا في عبودية مرة، نسبح ازاي ونفرح ازاي واحنا نفس حزينة على العبودية اللي احنا فيها. فبيقولوا على الصفصاف وسطها علقنا قيصرتنا. فالانسان اللي مغلوب من خطيته، واللي مذلول، واللي في عار او في خزي، واللي مضطرب وخايف، ازاي يسبح؟ طبعا صعب جدا انه يسبح غير لما يتحرر من هذه العبودية ويدوق طعم الخلاص الأول. عشان كده نلاقي كان في وعود لأبونا آدم وأمنا حواء بالخلاص، وإن أمنا حواء كانت منتظرة عشان تفرح وتتهلل. لما جه شيث بعد ما اتقتل قايين وهابيل، فرحت وحست ان في امل، لان كان املها الاول في قايين، ولكن للاسف قايين قتل اخوه هابيل. فالله كان مدي وعود بالخلاص، لكن هذا الخلاص تم بالمسيح له المجد. عشان كده نلاقي اشعياء النبي يقول فرحا افرح بالرب. ليه تفرح بالرب يا اشعياء النبي؟ يقول تبتهج نفسي بالهي لانه البسني ثياب الخلاص. طب وانت كنت في ايه؟ كنت مش لابس ثياب الخلاص؟ لا، يقول ده انا كنت في خزي وفي عار الخطيه، مختبئ بين اوراق التين زي ابونا ادم، لكن كساني برداء البر، اداني بر بعد ما كنت خجلان من الخطية، لأن الخطية عار الشعوب الخطية. ويقول مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها. يبقى العريس وهو بيتزين بعمامة وفرحان جدا، والعروس يوم عرسها وهي متزينة بحليها. الإنسان المخلصين هيبقوا كده، وهيمشوا في المدينة المقدسة وهم فرحانين في أورشليم السمائية، ويبتهجوا هناك في أورشليم السمائية، وأيضا في الأرض يحسوا بعظمة هذا الخلاص الموهوب لينا. في الحقيقة عندنا في الكتاب المقدس قصة عبودية بني إسرائيل لفرعون، وفرعون يرمز للشيطان اللي كان مستعبد البشرية كلهم، واللي أذلهم ومرمر حياتهم في الطين، وهم مسخرهم عشان يبنوا له البنى اللي هو عايزه، وكان يسخرهم ويشدد قيودهم ويذلهم. فعشان كده لما الله اداهم النصرة والحرية، لما بعد الضربة الشديدة اللي هي ضربة الهلاك المهلك اللي أهلك كل أبكار المصريين، وذبحوا خروب الفصح وعبروا البحر الأحمر، كانت فرحة عظيمة جدا، تهللوا. ونلاقي أن ماريا النبية أخذت الدف بإيديها وابتدت ترقص هي والسيدات ويسبحوا، وبني إسرائيل كله كان بيسبح قولوا الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. فالإنسان اللي يخلص من خطية وحشة يحس بالغفران، المسيح غفر له بدمه.

الإنسان المستعبد لعادة سيئة متورط فيها ومش عارف يطلع منها، لما يخلص منها ويحس إن مفيش حاجة مقيداه يفرح كده ويتهلل كده بالخلاص. أو الإنسان اللي مقيد في وسط أشرار زي الابن الضال لما يتحرر منهم ويحس ملهمش سلطان عليه وإنه هو بقى حر، لأن حيث روح الرب هناك الحرية، يبقى حر، نفسه تبقى حرة وتقدر تفرح. هذا الإنسان يفرح بالخلاص، وده المسيحي، الإنسان المسيحي اللي بيفرح كل يوم إزاي ربنا بيخلصه وغفر له خطيته. التوبة لمن غفرت له اسمه أو خطيته، لم يحسب له الرب خطية، فهنا هو يبقى فرحان، حس رب المسيح غفر لي. كل يوم بنيجي فيه القداس ونحس ان المسيح غفر لي ودمه عليا، تبقى فرحة عظيمة جدا، فرحة عظيمة جدا. وعشان كده انا بفرح، ونلاقي في نهاية القداس نسبح ونتهلل. كل انسان بيروح لأب اعتراف ويحس ان الله نقل عنه خطيته، زي ما قال نسان النبي، قال لداود النبي كده، والرب نقل عنك خطيتك لا تموت، بيحس بفرحة وان المسيح غفر له، المجد غفر له. عشان كده مع التوبة في بهجة الخلاص بترجع، ومع الخطية بيبقى في حزن. لما الواحد يغلط ويعمل حاجة وحشة يحس انه حزين، ولما تتغفر خطيته ويحس بالتوبة ويحس انه وقف قدام ربنا تاني، يقول له ان هو يقول له رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة اعضدني، روح قوية، روح منتصرة اعضدني. ده في سفر المزامير 51. بعد كده بيقول في حبقوق: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أبتهج بمين؟ مش بالخلاص وبس، لا، بالرب اللي خلصني. فهنا هو الرب اللي خلصني، قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مقدسا، زي ما بنقول في تسبيح السوق تتيجون في أسبوع الألام، وزي ما بنفرح في الساعة السادسة لما نحس ان الخلاص المسيح صلب على الصليب، والساعة التاسعة انه هو على الصليب المسيح له المجد لما اسلم الروح وقال قد اكمل، بنحس ببهجة الخلاص، ويبتدي الشمامسة بالناقوس يقولوا كرياليسون الطويلة في تهليل، لان هنا الخلاص يساوي كتير، الخلاص من الهلاك الابدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الاستعباد بتاع الشيطان. عشان كده المسيح دايما فرحان ويحسس انه هو المسيح بيخلصه، كل يوم بيخلصه. المسيح له المجد هو المخلص، المسيح له المجد هو المخلص، وهو اللي بنفرح بيه، لانه لما جه ارضنا جه عشان يخلص، وخد اسم يسوع اللي زي جاي من يهوشع أو هوشعنا بالأرامي، يعني معناه خلصنا. فيسوع أو يشوع هو المخلص، فالمسيح له المجد هو المخلص، وهو القادر على الخلاص. عشان كده احنا بنفرح بيه ونبتهج بإله خلاصي، بالمسيح له المجد اللي خلصنا واللي بيخلصنا، وكل يوم ببص له بفرح بيه. مشهور ومعروف عندنا سمعان الشيخ لما جه والهيكل، وكانت العذراء من نور، والمسيح جاي الهيكل محمول على ايديها هي ويوسف النجار، فخد المسيح له المجد على ايديه وقال: الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. فعلا يا بختنا بالمخلص، يا ريت كل يوم كده نقول له: يا رب انت المخلص بتاعنا، ونقول مع ارميا النبي: رنم ونسبح، رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا براس الشعوب، سمعوا سبحوا قولوا: خلص يا رب شعبك بقيه اسرائيل، لالهنا كل مجد وكرامه من الان لاباد الاباد كلها، امين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توبة جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قوي إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة يتكلم عن أسباب الفرح في القيامة، والفرح ده نعمة سماوية بترافق الحياة الجديدة أو القيامة بالتعبير الكنسي بتاعنا اللي قمناها مع المسيح، مش بس في الـ50 يوم المقدسة ولكن طول عمر الإنسان، وتمتد معاه هذه الأفراح، أفراح القيامة والفرح كنعمة في ملكوت السماء، لأن ملكوت الله هو مش أكل وشرب ولكنه فرح وسلام وبر في الروح القدس. موضوعنا هو عن الفرح بشركة جسد الرب المقدسة في شركة. الشركة دي جسد المسيح له المجد. المسيح له المجد هو الرأس، والجسد هي الكنيسة. وعشان ناخد الفرح لازم نبقى في هذا الجسد، يعني مجتمعين مع بعض وفي محبة مع بعض وفي رباط بهذه المحبة مع بعض، حتى ما نتمتع بهذه الشركة اللي الصفة أساسية من صفاتها هي الفرح. الشركة اللي مع بعضنا بعض لشركة جسد المسيح دي اتكلم عنها القديس يوحنا الحبيب في الرسالة الأولى بتاعته، لما قال الذي رأيناه، ده بيتكلم عن المسيح له المجد، وسمعناه نخبركم به. ليه بتخبرنا به؟ ليه؟ عشان ندخل في الشركة دي. يقول لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. كلمة شركتنا نحن ده بالجمع، كلنا مع بعض مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. يبقى ليه بتكتب لنا أيها القديس العظيم يوحنا الحبيب عن الشركة دي، وليه عايزنا ندخل فيها في الشركة دي؟ عشان تساعدوا بالفرح الكامل من خلال هذه الشركة، شركة القديسين، الرأس المسيح، المسيح الواحد مع أبيه، وإحنا الجسد المتحدين به لكي يكون الجميع واحدا، زي ما قال المسيح كما نحن واحدا، الآب والابن واحد، والجسد الأعضاء مع بعض واحد، وكلنا واحد في شركة واحدة تتمتع بالفرح. الشركة ديت شركة جسد المسيح يقول عنها كده: وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه نخبركم به، أن الله نور وليس في ظلمة البتة. شركة قداسة، شركة نور، ما فيهاش ظلمة، ما فيهاش خطية، وهي دي القيامة. القيامة عبارة عن إيه غير حياة مقدسة نبضة في جسد المسيح، في قداسة، خاضعين الكل الرأس اللي هو المسيح، يحفظ وصيته، وصية المحبة ووصية الطهارة ووصية القداسة. وعشان كده يساعدوا مع بعض في هذه الشركة بالنور والقداسة والطهارة، ويساعدوا لثمرة لذلك بالفرح العظيم اللي يتمتع به الكنيسة واللي ينسكب على الكنيسة. فيقول لنا كده: شاكرين الآب الذي أهلنا، الآب أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. الظلمة دي اللي هي الخطية والظلام والشر والهلاك والفساد، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يبقى احنا دلوقتي فين؟ دلوقتي نحن في ملكوت ابن محبته، ملكوت بتاع المسيح وابن محبته، لأن الابن هو الابن الوحيد اللي في حضن أبيه اللي هو المسيح اللي هو المجد، الملكوت بتاعه. بقينا في ملكوت ابن محبته المحبوب اللي هو المسيح، له الكل مجد. يبقى احنا في شركة ميراث القديسين، القديسين كلهم، مع ماري جرجس ومع ماري مينا ومع أخويا ومع أختي، اللي هم مقدسين بالروح القدس ومقدسين بعمل الله فيهم ومقدسين بالمسيح، اللي هم جسد المسيح وأعضاء المسيح. نتعاون سوا ونفرح ببعضنا بعض ونحب بعضنا بعض. الكلام ده ظهر حلو قوي وجميل قوي، المسيح أظهره، أظهر أن القيامة والأفراح والأمجاد هناخدها في صورة شركة. ظهر الكلام ده إمتى؟ لما المسيح له المجد، كل مجد، كان على جبل التجلي
خد معاه بطرس معلمنا القديس بطرس الرسول ويعقوب ويوحنا وصعد لجبل طابور أو جبل التجلي، وهناك فوق جبل التجلي ظهر معاه موسى وإيليا، وظهر الاتنين ظهروا معاه بمجد عظيم، وده المجد اللي احنا منتظرنا احنا كمان. بطرس الرسول انبسط جدا، شاف المسيح وشه مضيء جدا اكثر من الشمس وثيابه بيضاء ما يستطيعش قصار ان يبيض مثلها، وكانوا بيتكلموا معاه في شركة حب عن الصليب بتاعه موسى وإيليا، وتكلم عن خروجه الذي كان عتيد أن يكمله في أورشليم. فرح معلمنا بطرس الرسول جدا بالمنظر وقال له جيد يا رب أن نكون ها هنا. فرح جدا، ده الاجتماع المقدس، يمثل اجتماع لا نجتمع في السماء مع بعض، العهد القديم والجديد من كل الشعوب من كل الألسنة، هنبقى حوالين العرش كدايرة روندة كبيرة، والمسيح في النص، واحنا بنحب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض، والمسيح هو المركز مركزين عليه، وكل ما احنا مركزين عليه كل ما احنا في محبة وفي دايرة واحدة مع بعض، ما حدش فينا بيبص لأخوه انت ايه اللي موقفك جنبي او انت عايز ايه، بالعكس الكل فرحان ببعضه، بيمجد ربنا وتركيزه كله في المسيح له المجد وفرحان بالمسيح. يبقى الشركة سبب الفرح هو الشركة، شركة النور وشركة ميراث الايه القديسين، وده اللي شفناه في التجلي ولا هيكون في السماء بإذن ربنا. عشان كده المحبة تفرح، لو إنسان ما فيهوش المحبة مش ممكن يفرح. ففي القيامة أهم صفة من صفات القيامة هي صفة المحبة اللي بتربط الجسد ببعضه. عشان كده يقول لنا معلمنا بولس الرسول من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، لما تعزم في كورنثوس شعب كورنثوس اتعزى، معلمنا بولس الرسول اتعزى هو كمان، ويقول ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس لما في تيتوس راح وافتقدهم وفرح بيهم وجي حكال لبولس الرسول، انبسط جدا معلمنا بولس الرسول. دي المحبة اللي تفرح، أفرح لأخويا وأفرح لأختي وأشاركهم أفرحهم وأبقى فرح بيهم. دي الصفة الأساسية في الكنيسة، إن نفرح ببعضنا بعض. يقول لأن الروح قد استراحت بكم جميعا، روح تيتوس استراحت بكم إيه جميعا. في الحقيقة نختم الحلقة دي بالمزمور الجميل اللي قاله داود النبي، قال كده هوذا ما أحسن وما أحلى، ما أحسن وما أحلى أو ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، يسكنوا مع بعض معا مثل الدهن، الدهن الطيب يعني الطيب او العطور او العطور الجميله جدا اللي على الراس، مثل الدهن الطيب على الراس النازل على اللحيه، لحيه هارون. الشعب يمثل بهذه اللحيه لان الشعر اللي ثابت في الراس او في اللحيه ده يمثل الشعب المترابط مع بعضه، النازل على ايه لحية هارون، النازل الى طرف ثيابه مثل ندى حرمون، ندى حرمون اللي نازل على الجبل من فوق لتحت يغطي الكل، يبتدي من فوق وينزل لتحت. فهكذا المسيح له المجد هو الرأس وهو البركة نازلة منه، وعشان كده ما فيش احسن وما احلى ان احنا نجتمع سويا مع بعض. يبقى مثل ندى حرمون نازل على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. في الحقيقة إحنا مش ممكن ناخد الفرح والقيامة والأفراح والأمجاد غير في وسط الإخوة وفي وسط بعضنا بعض، وإحنا في محبة ومربوطين ببعض. ودي كانت فكرة الأعياد اليهودية إنهم يتجمعوا مع بعض في فرح في العيد. ربنا يدينا كلنا إن إحنا ننعم بالمحبة بعضنا لبعض عشان نفرح وعشان نسعد بهذا الحب اللي لينا نحو اخواتنا، وعشان نرتبط ببعض ونرتبط بالرأس المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.